0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد

الْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم

وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين

Mallow.

أكثرهم

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امروا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريتوا و ده درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره با پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بن یریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو ابن علی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جن فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواهي زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب ذبيته هو كاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راون رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء درود وصلواتي لقلنا بابو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالي لواني سطو حفتاويك لوانا كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان بمبست رزامن دي خواهي قول وهو دان بيوي عزيز سودي ليوبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بارك الله فيكم. هل لدري جاء تكاني الطلاق خوي جور سبحانه وتعالى لو أتبيروزج ده فرمي كاتكوا أفرتان طلاق ده فبلغنا أجلهن كاتجيش تحدي أو كوا عدكي توابي كاتباز لو طلاق ده كاتن كوا رجعي ومزالي تدا كاتسيمني أو زي كما ياندوما فبلغنا أجلهن خريج بو أزلوا عدكي توابي لو حالتي أخير فرصته فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف يتر بتساكا بيان قرنا وخوتان يان بتساكا دستيان لبربدن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بهنيتي لخوتان وما يقرن تاوكو زرري بيبقينو لنتيزة تعدابكا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هركس اشتوابكا أو ظلم لنفس خوي كرديا ولا تتخذوا آيات الله هزوا وآتكاني خوا سبحانه وتعالى ما كان زيقاي أو إكوا قال تيب يبكن واذكروا نعمة الله عليكم ويادي أوبكن أو نعمتان إخواي قول لسرتان وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به أو وهروها لنا ونعمتكاني إخواي قول أو كتابة أو حكمتيك لبوتان داب زاندية كوا يعظكم به كوا دبتما أو إكوا أموجقاري تامبكا واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عن تقوى إخوابكن وبزانا بالتأكيد خواي قربها مشتاق أقدار بلا خوش يفسنا أو بكورتي آتك تلير دا باز لويدك وإذا طلقت من نساء وكتمان أو طلاقي كوا رجعية وكتمان يكم يان دوام كاتك وبياوك خزانك طلاق داتا يتر حتى وكو عدي تواو دبي أو سيحي زيك باس ما كل سرتي آتكان طلاق حتى وكو أو سيحي زي تواو دبي مزالي تيدا حتى تواو نبوا اگر بي جاريتو دي جاريتو طلاق يشي دروا اگر طلاق دوان بو طبعا عيني لخلال او سي حيزة دكري بي جاريتو دو طلقي دروا اتر باز لو دو طلقي دكا يكامو دوام كوا بيد قوتي طلاق رجعي ومزالي قرانوي تيدا دفرمي اگر خيزان تان طلاق دا فبلغنا اجله لا فبلغنا اجلهن زانان بدو شوالي چاناتو زور بي زانان درين فبلغنا اجلهن يعني فقاربت أن تبلغ الأجل قاربت وتا خريق بو عدكي توابي قال لي بروي لدواي بي أو هذا خوازيك وهي ليك بدينوه لبروي كعدي توابو مزال جيران وينية عدي توابو مزال جيران وينية كواتا فبلغنا أجلهن أي قاربت أن تبلغ أجلها كواتا كخزانكي طلاق دا خريك عدكي توابو دبي آخر فرصتي تي اگر بی جارتو با بی جارتو اگر نه با دستی دی بر بده هنده اگر زانان تریج ده فرمون فبلغن اجلهن و تا سیحی زکت توابو بلان پیش اوی خوی بشوا او آفرتک لحیز توابو لو بینش مزالی جیرانوی تیده وکر ایمام احمد رحمتی خوای لبی که واتا لبون مون اگر آفرتک لدوای نویجی بیانی لحیز زکی خایم بو حیز سیمی حتی نورانی هشتا خوی نشوشتی لو بینی اگر پیا و کی بیجی ریتو لبوی هلا آخر فرصت بیجی ریتو و کره امام محمد بوشیش لگد تو مهم که وقتا لو سه حیزی کعدی آفرت کیا اگر پیا و کبیجی ریتو بتعبتی لکو تاییده و آخر فرصت
فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف او بتساكا بيانجر نخوتن كات كدي جيريوا لبوي بيجاروك بمعروف بي او كوال لا الشرع معروف او لا عرفي خلتي بتساك حسابه او بيدو قتري معروف او كوال الشرع خويا كمزال او كوال عرفي خلتي بتساك نكبه دجمن داري بيجيريوا او سرحوهن بمعروف يا يعني نوتا دست لي بربدن بمعروف عيني بتساكا نكبه دجمن داري ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا خايف قد فرمي لخوتاني مجرن تا وكوزرري بي بجين لتعتدوا لا ما كلام عاقبه والله اعلم كواتا بوشوي لخوتاني مجرن بوشوي مجرن وتا وكوزرري بي بجين لنتيجه دا عاقبتك كواتا عذاب كان تعذاب كان طبعا وقت ما كبتايبتي لجاهليات او هاي عندك يعني كخواي قول تحديدي كربة الطلاق مرتان أو طلاقيك ومزال جيران ويتدا دو جارة زيادة النية تسيدة كركابرة خيزان طلاق دا أو عديك هيبو حتى خريق بدقاتك وتاي دي جيراوة باشان ديسان طلاقي داوة ديسان تساوروادك حتى عدك خريشك داوة ديسان دي جيراوة دا بوز الشيوي أو آفرتي رادا قرد معلق بو نمير دي هي و نمير دي شي هي كواتا نمير دي هي كوا بيجير تو بو نيازي كوا بتساكا بلا قلي نبر اللاش دا كر كا دست دي بر بدا كوا بسيلو خمير ديش كب كاتو كواتا بو شيوي ميقر نو خوتان تاوكو زرري بيب قينن لعاقبت دا تعداب كننگو ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هر كسي قواب كا واتا بو شيوي خيزانا كي بقري تو خوي تاوكو لنتيجة دا زرري بيبقيني خواهي قلت فقد ظلم نفسه نافرمي ظلم لو أفرتك اگر سي ظاهرين ظلم لو أفرتك دكا بلام لنتيجة دا ظلم لخوي دكا ظلم لخوي دكا كوات براستي وقاعده شي زور مهمة لقرآن بيروز اگر ملاحظه بكي ليرو لسندين زي قاعد دكا موسى عليه الصلاة والسلام وكسن زارك باس ما كردي لصورة القصص كخواي قرد جارتو كاتك أو بياوي كتعدالي كشكادة كركاتك واتسوا بينان ويتر بوكسة شي لتألك ستعدى كركدا تاوكو وإلي بكتعدى وظلم لكاتن إتر لنتيجة دا كشتي ككشتي طبعا موسى عليه الصلاة والسلام بس تي كشتنا فاشانش باشمان بو دعا دكاتن ظلمت نفسي فاغفر لي ترى إخوايا ظلم النفس خون كل مع العلم ظاهرا ظلمك إلي مقابلة كيبو كواتلير دا أو إيك ظلم لك سيك دكا ظلم لنفسي خوي دكا بلا ظاهرا ظلمك لو يكرا بلام يستا أو بيا ويكا وخزانا كي يقرتي تو خوي تاوكو زراري بيبقيني لنتيزة دا تعداي لي دكاتن إيتر أو ظلمك لأفرد كي دكا بلام لنتيزة دا ظلم لنفسي خوي دكا لبرتسي ظلم لنفسي خوي هر قناحك كإنسان ديكا هر قناحك ديكا ظلم يان غير ظلم أو ظلم لنفسي خوي لبر أوي او نفسي خوي معرض دكا لبو اوي كوا روبروي عذابي خوي قرب بيتوا كوا هيس كسي چجبرغي ناغري خوا پناماندا او كسي كا ظلم دكا اگر بي زانبات سارو عندك والله زر ادناك ظلم بكا بلهم كا ظلمي كرد با باز بزاني ظلمك لنفسي خوي دكا عاقبت بخوي نتيجه او ظلم وردغري توا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا از خواهی گفت فرمی اعتکانی خوا سبحان و تعالی باو شیوه تعاملی لگل مکن که ببتم جگای استهزا و گالت زاری اعتکانی خواهی گفت بگالت زاری ور مگرن که وقت خواهی گفت سبحان و تعالی او هیدانه بابرین لو بابتی بتابتی لمسئله طلاق باوی که و پیاوی که افرتا که طلاق دا لبوی هیا لعدکی بی جاری توا اصل وای اگر ما بست تساکه و خیره بیجیره و برام نگبه ما بست خرابه کردم بیجیره و تاکو ظلمی لبکه اوا ورگرتنی آتکانی خواهی گوره بگال تزاری والعیاذ بالله که واتا لو بابتی و لهر بابتی شیتر لبون مونه لو بابتی وکو امام قرطبی هنائی تو دفرمی لموطا امالک هاتیا انه بلغه ان رجلا قال لابن عباس که واتا لموطي إمام مالك تدفن بيام قيش كوا بياويك بابن عباسي فرمو إني طلقت امرأتي 100 مرة فماذا ترى عليه طلقتي أمان خيزانكي خوم صد زاران طلاق دا حكمي منسيا فقال ابن عباس خوي يقول لخوي باب رازي بفرموي طلقت منك بثلاث كواتا أو آفرتا كأتو صد زاران طلاق دا بسيت طلاق لتو كوتيا سيت طلاق بخوي
وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. بس يا طلاق لا تكوتيا نو هفت نو تحفت كيتريان كذا لي صد زارا طلاق مدايا او قال تكر دنا بقت كان اخوي يقوله او قال تكر دنا بقت كان اخوي يقولك هو تبع راستي اصل بقى مسلمان اتكان اخوي يقول بو باري زد يد ور بقري بو باري زد يد ور بقري بو باري زد يد واحترام وتعامل الى قلبك بلام كسي قال تبعت اخوي يقولك والعياذ بالله تسبى قول تسبى فعل براستي او لدين بيدردتي لدين بيدردتي وكل صورتي التوبه اخوي قورا روني كرديتوا واذكروا نعمه الله عليكم او ذا اخوي قودا فرمي او حالتا تاوك انسان تيدا تعدانك انسان تاوك تعدانك سنورنا بزيني بس نعمتك اني اخوي قورا بكن بسر خوتان تاوك شكراني بكن نعمه ديرا بمفرد مضاف هاتي نعمه الله مفردي مضافة بمعنى جميع النعم همو نازو نعمتك أني إخوة قورة سبحانه وتعالى لسرتان باسي بكن تاوكو شكراني بكن وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيضكم به إتر أو هروها يادي أو بكن كإخوة قورة سنعمتي يشي قولي لغنقو كريك وكتاب وحكمة لبطان دابزان دي وما لرماك ماي موصولة إتر ناز نعمتكاني خواي قورة بقشتي باز بكن تاوكو شكراني بكن وبتايبتيج لنا نعمتكان دابزانديني قرآن سنة بيغنبري صلى الله عليه وسلم دابزانديني قرآن سنة كواتاوكو تليرا ماكا ماي موصولة إتر ناز نعمتكاني خواي قورة بقشتي باز بكن تاوكو شكراني بكن وبتايبتيج لنا نعمتكان دابزانديني قرآن سنة بيغنبري

كلام ك دا بزندين قرآن السنة دبيت ما يأويك ويعظكم به تاوك آموزگاري تام بكا برو تساك تام ببا برو بختوري دنيا وقيامت تام ببا زاد فرمي واتقوا الله تقوى خواب كان يعني انت مشاهد كم احكام فقهية كان كخواي قول القرآن في روز باس دكاتو عن باس دكا ربطي دكاتو بقيم إيماني قيم إيماني براستي اوك وازامني اوك دلو دروني هر إيمان دارك ملكز بي لبو فرمان كان خواي قولا حلال وحرام كان السنور كان جيب جيب كاتن اوك وصند تقوى لبو خواي قولا هي سبحانه وتعالى صند الأخوة ترسي چند لخوا د ترسی له ترسی خوا فرمان کان زیب زیب کا ول ترسی خوا خو ل من هيات کان قدر کرا او کان بفاریزی وعلموا وبزانن ان الله بكل شيء عليم بزانن بالتاكيد الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم بهموش تگ اگا دار بهموش تگ اگا دار کواتا او ظلمی کته کده تو بی کی چاگ بزانه خوا سبحانه وتعالى اگا دار خوا دبيني دبيستي سبحانه وتعالى كدم دستش عذاب لونانيري سنة خواي قروا سبحانه وتعالى كوات زلو شلدك على ببندكاني زلو شلدك تاوكو أولا أو كساب بشكو بخودا بيتوا توبة بكا استغفار بكا ليكم خطوة نايقري خواي قروا سبحانه وتعالى بلام اگر هر بردوان بو أو بزانت زلو لو شركرتو استدرازي دكا هر هند بيقري هر هنده بیگری خواهی گوره ازار بری ناده سبحانه و تعالی که واتا بزانه خواهی گوره به هموش تیگ آگاه داره که واتا ایمان و یقینت بوی که خواه به هموش تیگ آگاه داره زامنه لبو اوی که وات سنور نبزینی تعدا نکی ظلم نکی آتکانی خواهی گوره والعیاد بلا با استهزا و نگری اگر وات کرد او براستی خلل هی لوی که خلل هی لعقیده کد که وات دیاره شكو قمانته كخوابي آقا داره ياخد خلال هي لعقيدة كشكو قمانته روجه كد لبيشه خواهي قور السزاو پاداش داداتو خواه پنامن ده اتلا خواهي قور ده پارينو بوشي وي ايمان ما بخواهي قوره بي سبحانه وتعالى كببي تماي اوي لهمو خرابيك بمان جاريتوا وهروها هان ما بدا لبو انزام داني همو تاكيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خلق قمرا بكم يان قمرا بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

سرکه خزانه الله الله الله پردکیان آوا بتو پرده هر نبینی لسیارش علن دائما پیاوکان لپیش و پاش و افرتان لپیش و پاش و دعامه کن پیاوکان زنی لم لولو لواش کت ادراکی چه ویان پنیه جوان ببینن اما طبعا تصور که امه مشت ابینی یکسر لذینی تو تخیل که دوایی لی اداتو آوشتد بینی فلانه داره بینی و جوانه فلانه گل بینی و جوانه لذینی تو یا صورتی که کرده و کوی رسمی کرده و خزنی کرده بی قوتی نزوع من هی ل انسانه انسان طبعا اشته شونه که هزب ترس که ل پرآکه طبعا هو خیری که زور جوریه و قوتی نزوع ل انسانه یعنی هزب آرامی که ل خود دانیش لو شونه اما طبیعتی که حالی طبیعتی انسانه یعنی جاري وهي زوق طبيعي إنسانك هست أكابويك لشوينك نا مرتاحة لخو حسب أرامينك درس لشوين دورك ياتو وهم نعمتي خويا قوته لهذا لتويا دينا جاري وهي لقال كسيك موافقك لقال يا أمانيته أزانيش تك مخالفي أو يتويا ناقون جرائك يعني لقر ما سر ما جاري وهي رأك أزاني أما زرر اللي أدا رأك دورك يتولي رازيبون توري إثار كذن لقال يكتر رخريبون ولا يكتر هم أمانة باش هكن لو قوة هزاني كبيوتي قوة النزوع لإنسان أخوي قول داينا حتى إنسان زياتر سيري هزاكاني خوي بك أو دا زياتر خوي قول أنا سيتو دا صلاتي أو أزان طبعا إنسان كتورة أبي وتصور ما كان أم توري خراب ام توری لشونی خوی نبی خرابه گنا لشونی خوی زور باش بشکل انسان. آبی توریه بی. آبی انسان راضی بون و رضامندی لسرش تکان هبی. گنا همو دقیق تور به جیان نار و همو دقیق هر راضی به هر جیان نار و. آبی انسان اثری هبی هند جال لدمی خوی اجرت و کم محتاجت ایدابه انسانی کتر جالو ایدابه اجلاهیش. یان او کراهتی که لدلطه هی خوشویستی رق. ام بشانه همویان هزن خوای گوره لطویا داینا ون پیانو تی هزکای نزوع هزی تفکر رو بیر کرنوی لطویا دانا او هزی تفکر را هر بوی اما اتوانین قصب کین اما اقلا اکوی تکارو ام زمانج لگل یا حکمت لطویا در اکوی انواع جمال و جوانی لطویا در اکوی بوی چی و بوی نطق دو طبعا علمای منطق هاتون بيريان كردوتا كتشتيك دليل عقلي طبعا عقلنا ديارة أرزم كن أم هيزان هم يانا ديارة أبيشتيك بالدليل بيلا سر عقل قصيان داناو بويا علمك يانا لنا منطق نطق خوغنا علمك علم عقلا بس نايا لنا نطق بوشي نايا لنا نطق لبر أما مسألة نطق لإنسانا هيزيك زور عجائب طبعا باختياري خوتا هر قصيك أكي أتواني قصيد جوان هرهم يبكي أتواني قصيد ناشرين أتواني قصيد زور أدبياني قورة أتواني قصيد زور لاوازو بيكالك تو خوتي خوت بويا ماصا سعيد نورسي قصيد شهية كأفرميل دو هسه لإنسانا هزي خيال وهزي قصة خوايا ويتدز إنسان خوي بس جاربار لي أسانيتو جاربا خيال لي أدي وكركوك لسلماني ودرس هو كاركوا بيد بلا بلا خيالكش كاختيار بيداوي دنك دنك لا تسلمو يا قصة أتوي قصة بكي تقصي كتير يا تسر زبان بويا هذي قصة كردنت هذي عقلتو هذي حكمتو دانايتو جرانا وكانيتو تدبيرو ترتيباتيتو سفر أكي أو خد مانو أكي بيركيتو ببير ما سفر مانا كدوستك شتكاني بو من نوسي وبو إلا بير مانا شي حرتشت نوسيب بس أجرين نوسيب منج لخارب ونوسيب والنار من أفضل الأشياء عشان نبقى الرصبة يقرب بدار دوا أه والله وتي مهم ترين شو كوالا كبرت لا أجر أجر ما بينه وخايز ناكر تصور كأم تدبيره بيش أو يبرون حرتشت ونوسيبوي حتى تشيل كي داني نوسيبو نوسيبو هوش بيان بس أجري لبيرشوا مش بوردي سيرم كيو تمزام تشيل لبيرشوا هما بس تمو تمزام تشيل لبيرشوا شو إشي إنسانة سلام كر مهم ترين شد كأجر لبيريش تصور كأم تدبير كردنو رخصتنو أما أمي قوة خوالتو يا دينا وأما هذا إيش كردنت رأيد مشورة كردنت بخلق

بريار دانت كره بريار الانسان زور گرين باش انسان اگه بريار يپن دريت شي فكر من دوستي كم توشي نخوشي بو كي شكي بو بريار يپن ادرا حالتي كي بو زي بريار يپن ادرا طبعا اعتيادي ايو ما صخو من زانم او چاكه او خرابان بس ناتوانم بلم بابچم بو اما يابچم بو او او امتيانه ما لماليان بوين وتم كاكه كاتي خوناتو هچ تاثير لينك قصكم شو قوتي بالرياري نب وتم خرامي اگر بيان بلي بشتيش تيك ما وغن باب خوي هچ ارادي وين ابو ام هزيت انا ما بلي بشتي بين ما ميوان انا بخو وتم كاكه درجه كبكرو بخوم هواري شنه بو يا بانجانك قوتو اراده من ابو حسب شد درجه كم ابو بكاتو خوم چم درجه ام كرده وتم دبر بو ودي دي كره بانجانك هچ اراده وين ابو حسب ابو ايكيك بردوام لقل يا دسي بغرت عازي بياتي دزغرتين اسا كيرك دسي اغري باشا اتي يلا غلطه ورا دسي بغري من يلا غلطه شكو برياري بدزني ابي حمود خيك لقل يا بزور بالي بيوني اشك زور زحمته بو ام قوتي برياري لا ما زور غوري قوتي فكري بي الله الانسان كانسان تفكرك لها مش كبيرك تو بريارات ادا قراراتك هم كاريك جيبجيك اما انا همو ين هزاني كي معنوين لانسانا درك تنان بيني بس اثرك انا بيني اثري تدبير بيني همو يبيني حكمه انسان عقل انسان قصي انسان همو درك بيكي بس هزي قصك انك تدرك بيناك اما بياتشكو همو تفكر لفكر انسان هندك هزي ترهي لانسانا زور طبيعي دركان بيكي تو اشياء زاني على حواسي خمس لانسان بينش هستكي إنسان خيال فكر عقل حفظ أفرمي أمانا دركياتي أنا زوزر أسانا شون لحواسي خمسة تو يكسد دركي عقلش همان قوة حواسي خمسة هي طبعا جاروبار مثلا أما حكمتي مابلا حكما يكون أما كعرستانا كم وإستج إنسان لسري متفقة هند أجار هندي كالفام لزانستا الله که کتامنشته نبین برای پی نکم خو مرجنیه شته که عقل درکی پیکر و کوه دست درکی پیکر هیچ فرق نکم شو عقل هزه که حسی که مدرک با اندازی اوی که حسی دست مدرک یا خیال دیا فکر دیا حفظ و بیر لبر کردند همو حواس کانی تو هست کانی تو همو یعنی آوانش کاری کاملا کاری ورد کاریانه بنمونه هستی دزلیدان و لمس يكوم الإدراكات هي أزاني قرم يا سارد دزيني بميزة أزاني أميزة سارد يا قرم هستكاتك آية ترى يا وشك هر أمدسي آية الزبرة يا نرمى أمشتا هر أمدسي درككات وسيري أوهي زكا أخواتي يا دروس كل آية أمشتا رقى يا نشلة آية قرسة يا نسوك هر تنهاب دزليدانك حسب ما أكا آية قرصة سوكة شون همو أمانة كيما علان حواسي خمسة مثلا يشان لمسة اللمس خوتن هاوانا ببحال بانجاب دالشتي أو همو كارليكا تأكا درككا خودي أميزة أجزان السهد بيا قرم بي أجزان الزبر بيا أو أجزان قرز بيا همو يزاني سي أمد صلاتي رب العالمين شي لم إنسان أدرس كدو أي ذوق كان شجا كاني تو آية شيريني آية طالي حس بيه ناقة أي نزانة سويرة أي نزانة ترشة أي نزانة أشتا تيجة تونة أفوصة معنى أفوصة طاليكة كدم بقري مخوان بيه لان تفت ماشا حس تي بيه اكا كورة تفاهة معنى تفاهة شيء بيتامية حتى حس بيتامية اكا زوقيتو لما جاريوا هيا أهالين ألان رجل تافه يعني بيه اكي بيتام أو العربية طبعا زور كانت تافه أسبب بيرز يعني وايل كدينه بس الحقيقة يعني بيتم يعني أم زوقي كخواي قرر لدمي إنسان أدروسي كده شون شيريني درك بيئك شون ترشي درك بيئك بيتامي درك بيئك وش بشك لنعمة إخوة بيتامي درك بينا كده تا مكان يش درك بينا أكل هي لنعمة كان رب العالمين بس رمان مسألة يعني شيريني كان بس شيريني جاربين زيني خو چند جور شيريني هي هر همو جي اكاتو لي اكتر يعني تو باقلاويك اخويت برميكيش اخويت هر دوشان هر هويرو نازم تو سه بابلن يوزوشتي تكره
کچی او یان تام یگدا یان تام یگدا زمانی تو هستی پی اکه همان مواد بس شوازی لنانکی جیوازه تام تو هستی پی اکه لشیرین کان هزاران شیرینی جی اکاتو لترشی کان هزاران ترشی لطالکان شا اوهای لسویرکان شا اوهای هستی پی اکه بیبره اخوات توزه تونه دانه اکتر اخوات زیادر تونه هستی پی اکه دور رب العالمين أم هي زت شيء ل زمان تو يدرسي كله أم هم مدركب كاتو أم هم ذوقه شيء جوار قريه لبونا بوني خوش وناخوش هردو شيء هر نعمته خوا أم هي زي دعوته هسكي ببوني خوش وبوني ناخوش كس هي هس ببوني ناخوش ناكا بس خوا أول يسندوت هي بوني خوش ناكا هي هردو شيء ناك طبعا جارن ببير ما زور عجيب بلا مانو فقيك من لقلها أبو أي من هيج بوني ناكم أما شون بون ناكي والله هيج بون ناكم يعني بوني غاز ناكي يا مانو إبنه والله أو أنا عجيب بلا مانو كشي كورونا هم أنا عاقل كرت أما وأنا زاني بوها مكسر هي جربة اللي تان ورا قرمو هستي بونا كش اللي ورا قرمو دي ورا أي عبد لبستنا صوتي يك حرفي ديولي بسيط شم دين كلمة ليك كاتي هر جولي سيشوار كقصة لك الله كان أقولي أنا جاري وهي سيشوار من الله بيك وقصة أكن داني كان جواب بيته دعي بيته شالي أي توبوشي أود لو كاتا أقاش اللو هو أم إدراك بهزة تا دو تا سي إنسان الله جاري وهي تا دا إدراكي هي بس لدوه وقربالة خبيت زود درخد داي زينك أو نخ هزي هي بلا مالا نقر زود تمريني لسركا ممكن دكس بيك وقصة لك الله كان قصة هر دكيان ورقري روبر زانت شام تو جواب شام بداتو دي اي بينيني تو شاو كانت اكيتو نور تاريخي رنگ كان هر همو جسم كان انجا قباري جسم كان شكلي جسم كان شوازي دروز بونيان ابعاد كاني حركات كاني سكنات كاني جماريان هر همو ليكات ازان طبعا انسان جاري واهن دي خلي بسيط دروس بي شاو توزي ليلة بي سيركي خطيك دو دانا سي دانا هيا تاتيك عمر ورده وده چهت سرو تساو كان لاوازب بلام لبرو پیشتر اما الفتي لقلا کردو قوتي خيالي لقلا ياتي وردي اكاتو قراخ كان لابا انجا اخيانتو ازاني دركي بي اكا زور گرنگا اي تور خواهي قور ام هزي لتو يدروس كلو اي انسان هزي بنينت يعني ازاني امشوانا تاريكا يا روناك هر چی رنگ همو درک پیک نکر رنگ کن دیان سور صدان سور پیک و ابینی ازانی ام سوره لو سوره جاوستر هموی رحمتی خواه بسر تو که ام ادراکانه لطوی اهی نزم ترین پلی ام ادراکانه لطوی بریتیل لمس و ذوق و شم او لمسانه که ایکی چیجکان کوری اگری لگل بونکن دي إنسان زوكات بو إصلاح جسمي خوي ولا شيء خوي أمانة بكارناهن كم تين الرجاء يشي بيانا زوترين وقورترين إدراك لإنسان عقله إنجا دواي فكرة إنجا خياله إنجا حسه كان دس بيك شكو عقله فكر زورشتي معنوي إنسان أزانن كبشر مادية كإنسان نايزان أي سمع وبصر طبعا سمع وبصر لوني وانان لبين قوتي قورة وبرزي عقل لقل أم لمسو ذوقو شمو أمانا لوني وانان بوي سمع وبصر شتي معنويان بي أزان ري شتي ماديان بي أزان ري أتوان هندجار خزمتي نفسك هندجار خزمتي جسمك تو هميشا سيري لا شي خوتك دركياتك كقصئك يوي خوت بيش خلق يوي ليتيو أزاني تشيدوتو تونوتو خيال كان لنيوان فكر عقلا ولنيوان سمع بصرا بسنو بنينا هند جار خيال لسمع بصرا ورقري هند جار نا لعقل فكرة ورقري هند جار لحالة يقضى بخبريت أما أبيني هند جار نا والله بخوتوت أقال لخودني أميك أرستانا كم هرهموي وتمان إنسان ناسي مروف ناسي أبيته هو كارك بخوا ناسي آية مبدئي دركوتنو تأثيراتي أم هزانة لكوية لدماغي إنسانة أي دماغي إنسان لكوية
علماء أمتي إسلامي دو فكريان هي فكرك بيان وابوا دماغي إنسان برياراتي إنسان لسري ودي هندي فرمان لدلي ودي كمذهبي إمام الشافعي خومن رأي أو هيك موقعي قراراتي عقل إنسان دليتي نكسري سري مخزنة تنهاش كو أكاتو إهرا بريار أدا أفرميه دي لسرتا وسطي دماغت شويني فكر بيركرنوي بيشوي سرس شويني خيالاتي توي بيشتوي سريش البريتي لشويني كو كرنو زخيرة كرنو بيركرنوا أوشتاني كحفظي أكي همو لو يداني همو جسم إنسان للدلة وبرياراته كان يدر أشياته اللي هو بروسره وأرواته للدماغ إنسانة ورأقريته توزيع أبيته بس لا شيء إنسانة برياره كان سبحان الله إنسان طبعا دلي زور قرنج بوش أو أن دل قرنج بويا علماء أمة إسلامي زوري كان رأيان أو كعقل إنسان لنا دليتي بروا كان فرميانا كمال دل إنسانا هي أو أن دل بلانو قرنجو وتانا معيدة خوي دل دومي إنسان شك زور حساسة زور ناسكة هستي زور عجائب طبعا معيدة هندي هستي زور تايبتي هي تو خواردني بخوبة بيذكرنو أو أنو لخوة معيدة تيكتش والله عقلك اللي قبول هناك بتشجع ودايني وأمانه وبإسراحة وبلا بلا مكو ما شاء الله أو هستي فيك شو عقل دركك ألين زمان عقل سهم إنسان شن عقل إنسان إيش كادوك أو زمانه وند إيش كاد وكارك هم أمانة بؤوي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هم أمانة بو كسيك دلي هي دلي زندو أمانة أبيني يان جوي هل خستو جوان جوي أقري يان وهو شهيد بچاوكاني خوي أم معنى أنا لخوي أبيني أزاني خواي كي زور بدا الصلاة أم يدروس كردو كأم هم وردكاري لبادانا وترتيبي كرد فكرة كان خزمتي عقلك خيال خزمتي عقلك دي سمع بصر خواي قورت دايناون بو اوي هميشا بيوسيان بدلي توه بزانك سمع بصري تو يكيكن لنعم الزور قورة كان رب العالمين بسرت تو الذكرى كانت بهوي تشاوى كانتو بهوي قوى كانتو طبعاً ما حتى استش عند زار طعن لفرمايشتي بيغمر أدري صلى الله عليه وسلم الله نخو فرمودن نسراوت إما دو درك علمي من هي العلومة درك بخوان نوا كشتبو أنسرى دنك درك ببستن أي درك بستن بهستر كوري غريتو بيديتو يا درك نسينو بيني بوي وحي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام غير موسى عليه السلام هموانيان دبدركي بيستن وحيان وهاتو او اند بيستن جرينغ الانسان ربطي تو لقل انسانيات هرهمو يا دي منتي خوا زور زورا بسر انسان وك خوي غورا ضلي داوتي كدركي اجتمع معنوي كاني بيك السمع وبصري بيدا ودرك بماديه كانك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة خواهي قرأ أفرمي بستنم بيداون بنايم بيداون أفئدة ودلم بيداون أو كسي سود لما نورنا قرأ ذميانك رب العالمين لهم قلوب لا يفقهون بها كرهان الدليان هي دلك كره سودي لورنا قرأ تيناغن بدليان كابو عقل موقع كي إيري دل ولهم أعين لا يبصرون بها كره تشاوي أن هي تشاو بزنابين ولهم آذان لا يسمعون بها يوشان هي بس نابستن أولئك كالأنعام بل هم أضل أجل أمسي هي زيت ولا كارا نبي بورقتني حقيقة معنى كان وردكاني جياني إنسان معنى وردكاني تيجشتن لإنسان وخداي إنسان أولئك كالأنعام بل هم أضل أفرمي أمانوك أجل كان وان
بلکو خرابتر لە ئاژەڵەکان. بۆچی؟ ئاژەڵ دڵی هەیە، بەڵام دڵەکەی وەکو ئێمە نیە دڵی فقه بێ، دڵی عقل بێ. سەمعیش و بەسەریشی هەیە. لە سەمع و بەسەرەکە ئێمە شتێک ئەبینین سەدان قیاسەکەینە سەری، گوێمان لێ ئەبێ هەزاران قیاسەکەین. بەڵام لەگەڵ ئاژەڵەکانە دیقەت بدە، ئاژەڵەکەش ئەبینێ، بەڵام دەرکی پێ ناکە و ئیدراکات ناکە. بۆی ئەبینی ئەگەر وێنی چۆلەکەیەک لە زمانی ئادەم عەلەیه سەلام خانەکەی هەروەکو ئێستەیەتی، ئەی ئینسان خانەکەی زوو ئەگۆڕێ، چونکە دڵەکەی تەتەوڕ ئەکا، فکر ئەکا، بیرەکات زیاد ئەکا. بۆیە لەهم قولوب لا یفقەهون بها، کورانە دڵانێکیان هەیە وەکو ئاژەڵ. ئاژەڵ چۆن ناتوانێ تێ بگا ئەوانش بە دڵەکەیان تێ ناگەن، هیچ دەرکێک ناکە، هەستێک ناکەن. دەی ئینسانە ئەو هەموو هەستە ئەکات و ئەزانێ و دەرکەکە. أولئك هم الغافلون. كين أماني حاليان أو هاي ضليان كارنكا تشايوان كارنكا جوان كارنكا كرو غافلة كان غافلة كان كنعمة كان إخوة بن خدانا بن صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أو أنا كرن لالن كيرن تفكرين يعني لا يعقلون، أي لا يفهمون تيناقا. ديك أبو جوان لدنجا كان نية ذواتەکان نابین. زمانیان شکاوە لە ئاستی ئەم حەقیقەتانە، ئەمانەی کە دەرک بە عەقڵ ئەکرێ بە هیچ شێوازی ئەمان دەرکی پێ ناکەن. بیستن و بینین دوو برای یەکترن، هەریکێکیان خزمەتی ئەوی تریان ئەکەن. هەندێ جار گوێکانت لە بری چاوەکانت ئیشەکەن، شتەکان ئەگەن بە دڵ. هەندێ جار بەعەکسەوە، چاوەکانت لە بری گوێکانیشت. لە زەمانێکا سوودی خۆی بە تاقی تەنها ئیشی براکەشی ئەکە. تەسەور کە ئاوە چاوت نوقاندووە، هەستەکەی کەسێ قسە ئەکە، کەسەکە نابینی، ئەزانی ئەلەم تەرەفەوەیە، ئەزانی نێرەیە مێیە، ئەزانی باسی چییەکە، هەموو ئەگەیانتە دڵ و چاویشت نەیبینی. هەنێ جار چاوت ئەبینێ، ئەبینی ئەوە کەسێک هات، هەمووی ئازەدا بەدڵ، باڵای بەو شێوازەیە، ڕەنگی بەو شێوازەیە، بەو کەیفیەتێ کە قسە ئەکە تۆ سەوتەکە نابیسی، بەڵام دەرکەکەی ئەزانی قسە ئەکە. ئەو دۆستێکم تازە جیهازی گوێ کڕی بوو، گوێ کەمێک گران بوو، دوو نەفەری تر چوون بۆ ماڵیان. ئەوی پێشتر ئیتیفاقمان کرد بوو کە قسەکەین بەس دەم بجوڵێنین. ئەوی پێکە ئاوادا ئەنیشتن هەردووکیان ئەوە دەمیان جوڵان، ئەویش فەقیرە مەشغوڵە بوو جیازەکەی تۆ سەوتەیە. ئەڵێ ماش تۆزێکی دەمیان ئەجوڵان هیچ، ئەڵێ تۆزێکی جیازەکەی دەریێنا پیلەکەی دەریێنا خستەوە داوی ئەخستەوە گوێ. ئەڵێ ئەوان هەر ئەوەیان کرد، ئەڵێ لەپڕ دەریێدا یای بە عەرزا. ئەڵێ بەسێگرێ پێکەری فیارە کورە دەکەی، وەڵڵا ئای ڤیدیۆ ئێوە خۆبەراوە قسە ئەکەن. ئەو دەرکەکە هەستەکە، هەستی ئەکرد ئەمانە قسە ئەکەن، بەڵام هەستەکە گوێ لێ نییە. کابوو هەندێکیان لەبری هەندێکیان دائنيشن لبينا بيتويا أفرمي كتابك أخواني توبة شاوة كانت استيمو كتابي راغبي أصواني أخواني وراغبي يتبير شامان وقسمان بوكا دي خو جمال لي نبوا ختي قلمكي أبينين أخواني نبوا همو أمانة بو أويكا إيما بزاني أم همو هيز أخوايك بإيما عطا كردو أيو بيمان بلي أي عبد من توم بمشكلة جوانا دروس كردو أم همو هيزم بي عطا كردو دا بيواندي كالاقل ما أي عبد توم بهوان تدروس نكردو كهمو أمانا بي عطا كردو توم بكار دروس كردو أقل لكارا كدو خواهي جان داوال لي أكين بناوي جوانت وصفتي برزت باسمي عظمت يا إلهي رحمتو بزي خود بسر مانا ببارن يا إلهي عفو عافيتي خود بسر مانا ببارن يا إلهي خمان من بي بناسي نتاوكو زياتر دين داري بوتوبكين يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزت باسمي عظمت قناه بأش كرأ كردو مانا عفو مانك قناه بپنهان كردو مانا وكز آقا إلي نبو عفو مانك يا إلهي داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزت باسمي عظمت
درجة كاني خير بسر ما نبكره يا رب العالمين ظلما برنورك يا أكرم الأكرمين يا إلهي تشيش بخرنا وعبادتك كان مان يا أكرم الأكرمين خواهي جان أمل زمني مشغول يا أجين يا إلهي خود زهنا كان من صاف كرو بخوت الروح بخرنا ونيرجى كان من يا رب العالمين يا إلهي بخوا هرشي دزبر زكينا وكردويك من يبوتو يبرزكينا ويا إلهي هانا بالرحمة تو أهيني أزانين تو بخشن ديتو دسي الزليل وقناه كاران جردنا كيتوا دسي أمي قناه كار رد ما كرو يا إلهي دعا كان من قبولك برز من كرو لدنيا يا إلهي برز من كرو لآخرتا يا رب العالمين خواهي همو من كومال حاجي زور من هيا بخوان أتوان حاجة كان لاي كزباس كان لاي تو نبي يا إلهي أويك أما نبيتو بكلك من يبو جيان من بو دين من بمن عطاك يا رب العالمين أويك بنات بي أقرين يا إلهي تو أزاني بو دين وجين من زرر من لأدا يا إلهي بنا من بدا يا رب العالمين يا إلهي بخوة پروردگارا اگر هیچ من نبي خوشوستي من بو پیغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم هيا دیا إلهي داوار لأكين بو خوشوستي دل من هاوارد لأكين بخوشوستي دل من بو پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دعا كان من جرابك قبول من كلا إخوت يا رب العالمين صلاوي ايما بغينا بو پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم يك نوما لخزمت يا بينا يا أكرم الأكرمين يا إلهي اگر عيبك من هبو شر مزار بون لبردم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یا الهی عیب کان من بشار و نو من برز کرو و لخزمتی یا رب العالمین یا الهی داوال لی اکین صلاة و سلامی ام مجلسی ایم بگین بر روحی پاکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم الهی او من بحال و مال مال دارک او من بمنال منالی پی عطاک او من بمنال منال کانی صالح که یا الهی او من گرفتی که هی بوی چار سرک او من ضلنا ارام ارامك او من مالنا ارام ارامك يا رب العالمين او من قرز رقد سرشاني السك او من كم رزق رصي حلال زيادك يا الهي داولي اكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت ارامي بسر ما انا ببارين ارامي بسر غور ما انا ببارين ارامي بسر اخرت ما انا ببارين يا الهي داولي اكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت لغناه داك بوك من ببور لگناهی براو خوش کن من ببوره لگناهی خوشویستان من ببوره لگناهی دراو سکن من ببوره لگناهی خزم و کسوکار من ببوره لگناهی خزان و هاوسر و منالکان من ببوره یا ربی خواهیان دینداری و خواناسی لوچه امام برطا روژی قیامت یا رب العالم یا الهی داوال لی اکین بگوری خود بکرمی خود لی من راضی با خواه لی من راضی با خواه لی من راضی با يا إلهي داوال لي أكين بقوري خوت أم دعانا من قبولك برحمي خوت أم دعانا من قبولك خوايا برحمي خوت أم دعانا من قبولك يا إلهي داوال لي أكين بناوي جوانت وصفتي برزت اسم عظمت لبهشت هرهم من لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كوكر ويا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خوي قول لي قناهي من شوي وشبوري وخوي قول لي من قبولك يا رب.

معناه حديثك ك لسرته بودس بك كنت رديف النبي رديف واتامن لقلب في قمري خوا صلى الله عليه وسلم سواري او اجل ابوي كابريتي بولك يدريجك كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وسواربوني في غمر صلى الله عليه وسلم كوزانا انا فرمون واني كام حديثان شرح كردوا سواربوني بو كيدريجيك بكارناني او ك اشرف خلق الله يا كبر يسترين وبرسترين بندكاني الله تعالى يا باويك سواري كيدريجيك بو اما تواضع بو ولا او شكو بيغمر صلى الله عليه وسلم او بيغا غوريك لا الله عز وجل هيبو للا مسلمانان سواربوني بو كيدريجيك معناه ويا او بري تواضعي هبوه وهيج جورا كبرو هيج جورا فيزيكي نبو بيغمر صلى الله عليه وسلم اينا سواري كيدريجيك نابو انجا لقل اويشا كسيك شي لقل خويا سوار كردوا يعني اما اگر بيري لبكي تو ابيني لا تشلبو بي تواضع وكوشون لكردية أو تريخا كيبوني بيغمر بو صلى الله عليه وسلم جاء فرميت معاذ فقال لي يا معاذ تهلو كاتا بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتك بيك وابون بمعاذي فرموا يا معاذ واتام بس دي بوك علمك فيركات وحكمك بيبغيني بلام بشيوي برسيار ولام واتا يكسر تسي نكردو وباس كردني أو إيكا أيوه بيغمان صلى الله عليه وسلم بلق بانجي لكردو يا معاذ طبعا للروايات تري حديثك هاتو أحد صحيح بخارية كاتك بيغمان صلى الله عليه وسلم بانج لمعاذك في فرميت يا معاذ أي معاذ معاذ لخوشية كبيغماني إسلام بانجي كاتو ناوي أباتو بانجي كا الله لبيك يا رسول الله وسعديك واتاقو رايلتم بجواني قلت لي أقرم وكوشون بلي لبيك واتا من قرى يلنبوتو قرى يلنبوتو يعني بسريك وبلي من فرمانة كانت بجئه وسعديك واتا من دلت خوشك من بجير فرماني توام جار بدواي جارة من قرى يلي فرماني توام يعني معنى يقصك آو هادت لبيك وسعديك جاء بيغمر صلى الله عليه وسلم نسرتا برسالي يعني بانجي لأكاد بوأوي انتباهي شي ولا يخوي الرابك يشيه وباشيوي برسياريش هندي جار علم باشتر للاي برامبرا اتشاس بيه هروها بوي آماديشي للا دروس بكا كوا إيستا قصيك برريويا حكمك برريويا زانستك برريويا بوتو أي معاذ چي بيه فرميت أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله أي معاذ أي أزاني ما في الله عز وجل بسر بندكاني وچيا أي أزاني ما في بندكان بسر الله وچيا كل راسيا أما مسليك زور قرنقا حمو مسلمانيك أبي أم مسلا بوردي بچاكي بزانيت چونكو بيواندي با قورتين اشتوهي إلى جياني مسلمانا أويش حقوق الله عز وجل كأبي بيدات وحقوقاني خوشي للا الله عز وجل كاتك أو حقي الله عز وجل داوي كردوا في بدي معاذ فرميت قلت الله ورسوله أعلم وتم الله في غنبركي صلى الله عليه وسلم باشتر أزان من نازان أو تشيه أما طبعا أدبك لا معاذ وك قتابي في غنبر صلى الله عليه وسلم بو أزانيت شون جواب داته يعني أقل اشتكشي لزاني بيت نيوت وقصي نكردو وتأتي الله أزانيه في غنبركي صلى الله عليه وسلم أزان أو حق تشيه أما في الكردني شتيا كإنسان برسال اشتكي ليك راو نيزاني نعم إلا خويا وقصيت يا أبكا ألقوا أبي أقول الله أعلم إنها زانم تشيه ويش قاعدك إيش مسلمان زانا طالب علم نعم إلا شرمكا كابل إنها زانم ويش هرأة صحيح بلا إنها زانم الله أعلم يعني إنها زانم الله شعر زايا وزانت أقيرنا وإمام مالك برحمة بيت جاري كان برسياري لتشل مسألة ليكرا مسألة شرعي والله متشوار برسياري لو تشل مسألة لو تشل برسالة دايوة درباري باقي كيسي وشاش برسالة كي تلوتي نازان كتر أو كسيك برسالي كردبو زوري بيسير بوتي من لا ولاتي فلانة ولاتي دورو ولا يتوهاتون برسالة ليا كم علي نازانم إمامي مالكيش كي فرمو لكيو هاتوي سواري ولاخ كتبو بقرر بو جيقا لو باسي شيبكا وغلاي شيبكا روبلا من
او انا برسارم لما لكرت نيزاني وهريوت لا ادري لا ادري بلغي امش لقرآن هيا ولا تقف ما ليس لك به علم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا زانا يعني لا برقرنجي مسألة توحيد وإيمان زور زور بجواني بورديش تكان يعني باس كردو بونو منا أمريكا معاذ الله لرازي بفرميتي قلت الله ورسوله أعلم فرمينا أما لجياني بيغمرة صلى الله عليه وسلم أكريت وابوتريه أما دواي أوي بيغمرة صلى الله عليه وسلم وفاتي كرد نابي بلين الله ورسوله أعلم أبيتن هابلين الله أعلم شنكو بيغمرة صلى الله عليه وسلم نمشيانا نما ويستا بوي علمي اشتكان حكمكان مسلكان تنها تنها ولا الله عز وجل أبي بيقرني نوا شنكو بيغمر صلى الله عليه وسلم علمك زور عظيم وقوري للاي الله عز وجل وهبه لجيانيا وكو الله فرميتي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ظلام لدواي وفاتي دواي أبيك الديني والتاوتي قيان بخلكي وأمتكي دواي أبيك الرا ولاي برورد غاري خوي إثر ولامي برسير نادات وبيغمر صلى الله عليه وسلم لدواي وفاتي دواي أويك بيغمر صلى الله عليه وسلم معاذي آما ذكرت بو أوي علمك بيبقينيه إن جاء فرموي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا واتا أما يحق الله عز وجل بسر بندكان يوا لآياتي كترا فرمويتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما يكمينو جخت لسر كراوترين حق كاني الله عز وجل بسر بندكان يوا عظيم ترين حق الله أم حقية إن جاء لدهي حق الله عز وجل كحق توحيد عبادته إن جاء حقي باوكو دايك ديت دهي هو حق كان تلب دهي ديت وكو لم آياتا الله عز وجل فرميتي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم هروها لا سورة إسراء أو بانز حقيك الله عز وجل باسي كردوا كابا ولا تدع مع الله دس بأكات إن جاب دعا يكسر هلويش باسي حقي باوكو دايككا وبالوالدين إحسانا أي يعبدوه كباسي حقكي كرت بغمر صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه واتا عبادة إلا أبي لقل توحيد أبيت شنكو أقر عبادتك توحيدي لقل نبيت نابت عبادة وعبادتك أقر موافق نبي بو شرع إسلام وموافق نبي بو سنة أي شهر في ناوتري عبادة بويا أما قاعديك للاي أهل علم كفرميانا عبادته هم كرد وكان بدو مرج أبيت عبادتك شرعي وقبول أكرت يكمن شرطي أويا كتنها وتنها بو الله عز وجل بيت والنية تكلنا بي لقل هتشتكي ترى إخلاص بو الله عز وجل ومتابعي بيغمش صلى الله عليه وسلم متابوشي وبكرت كبيغمر صلى الله عليه وسلم كردويتي نك ببدعو بشتي تعزو بشوازي تعزو نخير حربو شويكا بيغمر صلى الله عليه وسلم انجامي داوا يعني باش شركي شتيانا بيبون مونكسيك شوازيك لعبادات دا أهيني يعني حتى صلواتك أصلا كي جائزة توبتي لشوينيكا تايبنيكا لناو عبادتك ترابيت يعني تيكاليكي بشتيكي ترو شوازيكي تركا نبو لكاتي بيغمر صلى الله عليه وسلم ما أبيت أبيدعى وكو أويبون منا صلوات لا كوتاي بانغ وبانغ دان بونش لأخيرا صلواتك بدري أما بدعية لكاتك صلوات خوي بدعانية خيرك قورية شنكو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لرواياتك ترى فرميتي من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أما إثبات نفي تيايا إثباتك أويك فرميتي أن يعبدوه ونفيكش أويك فرميتي ولا يشركوا به شيئا واتانا في كردني همو جور عبادتك همو جور عبادتك نفي كردني نقولي كردن لا همو جور عبادتك وغير الله عز وجل وإثبات كردني بوتنها الله عز وجل أما معنى القرآن شاء زور زور دوباره بوتوا
الله تعالى لقرآن فرميتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رك أميك لفرمدك هاتوا إثبات كتشيا أن يعبدوا الله نفي واجتنبوا الطاغوت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهماشي وفاتبعوه إثباتا ولا تتبعوا السبل نفيا بل لا إله إلا الله خوي أو نفي إثباتي لا إله واتا نفي كردني همو إله معبودك جقل الله عز وجل إلا الله أما إثباتك تنهى الله عز وجل معبودا معلومك عبادات وكو أهل علم باس أنكردوا بريتي لا طاعة بريتي لا أويك الله عز وجل بي خوش بيكي بي رازي بيكي ولوشك الله عز وجل أمري كردوا بو دور كي نولي لي دور كي توا بدوايا يكسر أبين لحديثك چي هاتوا ولا يشرك به شيئا چونكو بو توحيد تواو نابد وكامل نابد إلا أوي دواي عبادتك لحموج ورا الشركة كيش دور كيتو چونكو زور كسي عبادتك بلام لحمان كاتا أكونا شركي شوا وي أمدو مسألة بيك وتوحيد كامل أكن وتواي أكن تنالت مشركيني قريشيش لجاهليتا الله ين أبهرست ينزاني الله هي بلام لقل شركي تريانك يعني آلهي تريان لقل الله أبهرست جادواي أولا فالمدكا بغمس الله عليه وسلم أفرمي أقر بندكان بمشي وعبادتي أنكرد طاعتي أنكرد لشرك دورك وتنوى دوباره برسيارك على معاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا إباشا أزاني أقر عبدكان بندكان أما أنكرد حق أنشي هي للاي الله عز وجل إن جادواي أولا فرميت حق العباد على الله ألا يعذبهم أفرمي أقر أوان أما أنكرد أو الله تعالى سزايان نادات ما بس لحقي عبدكانيش لسر الله عز وجل وكوزانيان فرميانا أويا كأبي تشتكي متحقق لا محال واتا بتأكيد الله تعالى ليان خوش بيو سزايان نادات شونكو خوي وعدي بيان داوك أقر أوان توحيد أنجام دن لا سزا رزقارينك وأيان خاتبهش دوا اللهم ابن تيمية بالرحمة بيت درباري أما فرميتي كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق الله أويك أبيت حق بصر الله عز وجل والله تعالى كردويت حق بصر خويوا أو استحقاقه إنعام يعني بزي بيادته وشاكي لقلاءكات فضل بصر أنويني نك أو بيت وكوشون بشركان كاتي حقك كرتني يعني أنا مجبور أبن برامبريك أنجام يبدن أم حديثة وكوت زور عظيمة يعني شاياني أوي مسلمان زور للايا بو استيتو دي فير بيتو هندواني لدركا زانا ينزور شتين دركدو من بسريعي هند درسواناني كلم حديثة وليكري وتعم باسقم يكمتو أنا أما بياني حق الله عز وجل تيايا لسال بدكاني كتوحيد بوشي وباسمان كرت هروها حقي بندكانش للاي الله عز وجل أقر أو حقي أنا جيب جيكر أي شيء تيا باس كراوة هروها حكمي أوي لي ورق ريا كوا جائزة كسك لسر ولاخي بيت كسيتك لقل خويا سوار بكات أقر أو ولاخا تواناي أوي هبو وهروها أنفر مدى فضلو بيقي معاذي كري جبلي تيايا وهروها أنفر مدى باسي تواضعي بيغمر صلى الله عليه وسلم تيايا كبو بيقى قوريك لاي الله عز وجل هيتي للاي مسلمانا أبيني لقل كسي كترا سوار يقدري جيكبوا هروها أم فرمودا شوازيكي لفير كردن تيايا أيوش شوازي برسيار ولاما شكا بيغمان صلى الله عليه وسلم برسيارك على معاذ إن جاء جوابي أداته وإنه سيكسر بعثك يبوبكات تنانت لاتكرار كردني سؤالك جار لدواي جار أيوش هر شوازيكي ترا لشوازكاني فير كردن هروها لم حديث ذلك يويت صحابة كان في غمر صلى الله عليه وسلم كان بأدب لقل في غمر كان مع ملايان كردوا وكو أبين معاذي كر جبل لبيك واستعديك يعني لو فرمداهته سيجار بساري ليكات أو سيجار الله لبيك واستعديك لأو بري أدب ودل خوشية والهمي في غمر صلى الله عليه وسلم داوتوا هروها أويلي ولا يجيلي أكد إنسان برساري اشتكي ليكرا ونيزاني قل الله أعلم.
دجاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو ترى الله ورسوله أعلم بلان إستا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دجانا نماوك واتا كس يشتكي نزاني بلا نازانم الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزغنا علما نافعا يا رب العالمين. يعني كمال قواعده بكرتي وبفختي وبأسلوبه كي آسان بو مانجي أنا ولم كتبه الشيخ محمد حسني تو خوي يورب عداش بعته براسي زور جوان. هات نسأل قاعدة كي الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. هندي أصولي كان فرمسي كام خوي إما أداء قضاء أداء من هي قضاء معنى إعادة من هي أداء أو تاني أو فعل أنجام بدي لكات محددك إلى وقت محددك خويا أما أداء بيوتري نيجي نورا لكات نورا أنجام بدأ أما أداء ولا مور برا تو نيجي نمرود بفردي كدو ولا مالوا ديت أبو مزجوت لما مزجوت عسير جاي نيجي جماعته تو لقال أنا أيك أو بيوتري إعادة أو شيء إعادة يعني نيجات كردوه بونمونا لشونك على دروي حرامي مكي كردت على سبيل المثال نيم ساعتي تجو تينا حرامي ما كيفاش ثاني يجني ورا كاتي ما هو بخوت حزقين يجني ورا اعاده بكيتو اجو شنك صات ظاهره صات ظاهره قضاءك وثاني خروج نيوجك وعبادته لوقتك خويا وبيت قضاء اكثر اكثر درجه لا اعاده اعادهنا اداء او بيوتر قضاء او امري خويا يقول امري بما كردوا فعلك لفعلك كاتي خويا انجام بدين اداءك بي او تري هر بو دليل اما قضاءك ايش واجب على سرمان يعني قضاءك دليل تري بيوست تاكو اثباتي بكين رونا هنديك لأصول كان فرمن للا ابو حنيفه امام ابو حنيفه امام اعظم رضا ورحمه اخوه اللي بيه والله اعلم الله منك افرمي الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء امر كردن باداء كردن معنى اوني امر بقضاء يعني امرك باداء فعلك انجام دلكاتي خويا تاني اگر خروجی وقت که بود پیش من بدالیلی که تربیه بو اثبات که هندی اصولی کن و آفرمن باشه بضابطی سر بیرون و کامنه بله عمل مذهبی خو معنا لاصول امام شافعی و جمهور علما کانش و الله علیم بشه کی زورن قناعتی انواعه امرکه با اداء ای خروجی وقت که بود قضا که پیش بدالیلی ترناکه خروجی وقت که بود تو مطالبه بیرون جگه تجمع دی پیش نگه دلیلی که تربیه تو اینجا اثبات قضا کد بکه لسر آوانی که آلان الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء يعني تو امرك بصلات لنيجي خويا لوقت خويا اگر خروجي وقتك يكرت ابي دليلك تربي بلا تو قضاء انجامي بدا باشا تيجي ما تشونا اذا دينا وسري الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء اما راي شيخ محمد حسني تو افرمي ذهب جمهور الاصوليين الى ان الامر بالاداء لا يكون امرا بالقضاء وان القضاء يحتاج الى امر أمريكي جديد يقرر بخلاف الإجزاء في المسألة السابقة. بونمونا. خوي جورا أمر ما بيك أن نيجي نورا لكاتي خوي أنجامني. أما أمر بالأداء. نيجي نورا درشوا لكاتك خوي نمانكر. أما في أوتر قضاء أجر فعلك ما أنجام ده. أم قضايا هر أو أمريكا وهي كم هاتوا نيجي كبا أداءك أنجام بدين هر أو دليل كفاية أبو أو يبو قضاك إيش بيه؟ وانيا عليه ليس امرا بالقضاء عليه ليرنا وانيا عليه علي يحتاج الى امر جديد امر كتري بيت دليلك كتر ما بيت باشا بلا الحمد لله اصول انا فرمننا هل الامر بالقضاء هو الامر امر بالاداء هو امر بالقضاء وايش راي زورج وانا ما بيضا بالله ما ليش ما اي زورج وانا بويبون من نيوجا قدر شو دليل معنى پیغمبر صلى الله عليه وسلم لنيجي بياني على سفر ابو ايقظهم حر الشمس جرمي خورك قال يعني سان پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله اكبر نيجي بياني انكر نجي بياني أنكر بالقي لسر أوي أول بومان جائزة بأداء كنبو يكسر بقضاء نبي قصدي خوي تشريع الله خوي يوري وما ينطق عن الهوى كي معنى إيه الأمر بشيء عند المأمور وازع يحمله عليه إذا أمر الشارع بشيء من عن المأمور وازع يزع عليه من غير أمر الشارع فإن هذا الوازع قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب شون يعني وازع وتاني ما مصايان خايب الوردقار أمرك ما نبيك أبوه من بيغمه صلى الله عليه وسلم فرمي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج باشا أما وازعك وازعك وتعني شو أمالك أي مجاري برونشن بينين لبرو دافعك غريزي هالي جاني إنسانك طالب يو أنا أبوه برونشن بينين أزان أقر أو دافعي غريزة وشهوات لإنسان أنا أبوه خلق جنين عينا أمها مسألة شيء دروس كو بيو برو راك أو جينا جينو دازال مصاريف ومنعل وسألة شو محنحتها وردت أجر إنسان جنهيني وزواجنكا بشرية انقراضي بوه خوای فروردگار رحمه بزوس غریزه دانا ولا جسم انسانه غریزه بونی مل حرام صرف کین و انجام میدنه بیا قدر بین حکمت یک له وجود غریزه انسان برانبر بو رگزی برانبری خوای فروردگار شارع ما بس چی مشان بس قران و حدیث و مانع دلیل شرعی کانه چه دلیل شرعی قران و حدیث و اطمان اجماع و قياس شيء أما متفق عليه يا باقي مختلفة إن شاء الله وريجين أمر الشارع بشيء عند المأمور وازع يزعه عليه من غير أمر الشارع فإن هذا الوازع قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب أو وازع أبيت قرينة تصرف وجوب جاجا بوندب بونمنا هذا أمر أم دليل سيتا هذا أمر بالزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ها فل يتزوج
1: ماما سوى عز يعني حاجة
0: بالي بها حاجة وهذا أمر بالزواج أمريكا بتي بزواج والأصل في الأمر الوجوب كما قدمنا طواوة إلا أن المأمور بالزواج وهم الشباب عندهم من الوازع والرغبة ما يحملهم على الزواج شكرا رغبتي يعني إخوائي قولة أمريكي بي مانكر أم أمرتو رغبتي كتيد أبو بو فعلكين أو أبيت ندر جوانا جوانه جوانيه يعني بونو منا خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم امر بغنجكان كردو برونجن بينن
1: او فاريدي
0: باش ان گنجه خو رغبتي زواج لناخ يا بوني هي يعني هيا گشت گنجه كيت وايا اگر بيتو رغبتي اوشتا لناخ تهبو بو فعلك انجام بدهي امركا يكسر ابيت الندب نابيت وجود تيجي ما تشونا إذا أم يا هيا قشت قنجي كيت وايا أقر بيتو رغبتي أوشتا لناختا هبو بو فعلك أنجام بدي أمركا يكسر أبي

0: دایە نەدبیشی تێدایە حەسەب حاڵەتی ئینسانەکە هەم ژنەکە هەم پیاوەکە وموانە باش ما يحمل على زواج ولو لم يرد به أمر الشارع وهذا الوازم قرين تصرف تصرف الأمر عن الوجوب إلى ندها على ما ذهب إليه أما رأي جمهورك يا باش الأمر بعد الحظر وازم أني رغبتك حاجتك الأمر بعد الحظر أمر بعد حظر شيا يعني بعد تحريم أمريكا تحريم كراوة تحريم كرا لدواي تحريمك أخوي جور أمرك ما بيك أو فعل أنجام بني شتك حرام كراو لدواي حرامك يكسر أخوي جور أمر ما بيك أو فعل أنجام بني آية أم أمر بو وجوبة ينبو إباحة بو نمونا كرينو فروشتن لكاتي نيجي جمعة حرامة لدواي أخوي جور أخوي جور دي نامون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير كنتم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا انتشروا ابتغوا فعلك أمر باشا واجب لسلمان إيمان يجي جمع من طاقر يكسر دين دس كين كرين فروشتن أبو مال نا لراكيا كرين فروشتن لكاتي نجي جمعة حرامة حضرة وحرامة لدواي أو هاتوا أمرك هاتوا أمر ما بيجا بروين كرونو فروش تمكي أم أمر لدواي حضراتوا ما دام حضرك لا بيشات يعني حضرك هات حرامك هات شتيك بو حرام كرا لدليلك يا دواي أو أمرك هات أو أمر بو إباحة مباح بود نك بو وجوبة تجيت أجينا أجر واجب بواي لأنه الجمعة در شمال أبي هر هم ما واجب بلا سبب بروين لو بازار كرونو فروش تمكي ويا شكا وفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلك بزعم إذا حضر الشارع شيئا باشا حرامي كرت ثم أمر به بعد ذلك الحظر فإن تقدم الحظر حظر فإن تقدم الحظر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب للإباحة أيضا يكسل الوجوب وبيتك مباح يعني خواهي بروردقار فرمية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع حراما فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني لراكا وابتغوا من فضل الله واجبا يعني مباحة يعني بوتان حلالا لدواي أوين يجي جمعة طواب وبرون كرين وفروشن كان حلالا مباحة يعني واجبا لسرتان
1: حلالا
0: مباحة نك واجبا باشا كان عمق تخوات شي قاعدة جوانا لراكا زور جوانا إذن الأمر بعد الحظر
1: مباح
0: ها يفيد الإباحة نك يفيد الوجوبة باشا إذا حضر الشارع باش فتقدم الحظر وهو منع البيت وقت النداء قرينة تصرف الأمر بعد الصلاة عن جئله ومثل قوله تعالى سدينا سلم مثالك يدوم أما مثال يكم إذن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوبة وطمع الحكم يكتيا خواهي قوري حرامي كردوه لدواي حرامك صغيك أمر ديت أم أمربو وجوبنيا أم أمربو إباحية مثالك ايش مورد رسالي طيب ورا فرمي لي واذا حللتم فاصطادوا ليش اما فرمي حرم عليكم صيد البر صيد البر ما دمتم حرما اجد جدي احامتان بس صيد كردن حرام اما حضره حرامي كر دعي اخوي ورا فرمي واذا حللتم فاصطادوا يعني ايش تك حرام كراو لدواي حرامك وجوبك هاتو أمرك هاتو هذا الأمر لا يدل على الوجوب يعني أجر إهما تحلل مانكر وما بو عمره واجباتي عمره كمان أنجام ده تحلل مانكر تحلل لك لكاتي قصرك يعني حلقك يا دروس بيه جدي إحرامك كمان ده واجب لسر ما أمرين يكسر بس كنا راو كردن يعني مباحة وكاتا مباحة نكحر واجب لسر ما في مصر أصلا كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حرام نهي ديان كردون ألا فادخروا ما بدا لكم فادخروا فعل أمر يعني بيغمص الله صلى الله عليه وسلم من لسر يوم حرام كردبو قوشتي أصحي وقرباني لسي روش بسر وهل يقرن يعني أبي بسي روش طاوي كي قوشتك بوتنيا ألا استاك أمر تام بيكم فادخروا ما بدا لكم شنك أتوانا هل يقرن يعني لسي روش زياتر فادخروا فعلك أمر بيش أول بيش خوي بيش أم أمره حضرك هاتوا حرامك هاتوا يعني حرامك دواء أو أمرك هاتوا أم أمره يفيد الوجوب نيا يفيد كيا إباحة مباحة باشا شو بدمان أصلا لأصلا الأمر يدل على الوجود.

0: لا محارة إلا لا يدل على الوجوب يكيك لو أنا الأمر بعد الحظر
1: خواهي فروردقار كاتي أمر من في أكا خطاب رب العالمين درباري أوامر كان كيوكي أجتنا أم خطابه
0: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واني أمانة كيوكي أقريتها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أمانة كيوكي أقريتها
1: هم إنسانك أقريتها بس إيمان داران أقريتها غير مسلمان أقريتها بابتك شون يعني من الذي يدخل تحت خطاب الله سبحانه وتعالى يكمن يعني لا خلاف بين العلماء في أن المؤمنين جميعا داخلون في خطاب الله حسب الاستطاعة طبعا يراك يا باشا
0: يعني خواهي قولا فربين بولو من أمريك ما بيئكا حموما أو خطاب شمل مانك
1: باشا بلان بول مرجي مكلف فيه أن يكون مسلما عاقلا باشا إذا كانوا مستجمعين لشروط التكليف
0: أجل شروط تكليف كان كوكر بيته بالغ بيته عاقل بيته
1: من البلوغ والعقل بلوغ وعقل بيت تأهل شهاب للخطاب يعني آمادي أو تدع بخطابك وربقره تطبيقك وجيبجيك نجار ويا بالغ شو عاقل شو جهاد شبوة فرض عين واجب والله ما نعطواني براجياتك لبريق دسيني حرد دسي براوتو تواني براجياتك نعطواني ويا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج لسوري فتحة سوري فتحة أما أنا حرج على سرني كواتا تأهلها به أما دباشي تيدا به تواناي أوي بي أفعل أنجام بدها أجل تواناي نبو يسقط هذا الواجب أمام هذا الرجل لبران بل أم بو أم واجبك نامي وأنه لا يدخل فيه الصبي ولا المجنون أوي كمن الله ناتشة خطابك أوي كمجنون ناتشة أوي كساهي شناتشة إلا أن ساهي يؤمر بعه بعد يؤمر بعد ذهاب سهي عنه بجبر خلل سهو سهو كذا بونا منا سيكن خواهي قول أمري فيما كذا نيجي نيورو به نيجي نيورو هات إما سهو ما كذا نما زاني نيجي نيورو هات حال بير ما شو كامل وهايا بان أسري ده هستقين نيجي معنا كذا أو ما ويا من مطالبني مخاطبني بوي بيكم يعني كم شكا أصلا من لسه واجعهم يعني. بس كوتا بيرم يكسر بيه وفعلة شي بكم يكسر بيه أنجامي دمو وهايا بويا فرميتي من قضاء ما فاته جبريكا جبري أو خللبكا يعني قربي بكاته تعويزي بكا جبريكا شاكي كاته من قضاء ما فاته من الصلاة أجل نجي لدى تشوفه بيش بكا نجي بكاته وضمان ما أتلفه من المال أجل باريشي بون منواتي أجل أم جن مجوين خويتي على سبيل المثال سهوي كرت جن مجوين كي وشانا لا وايا مرة كاني بركر دينا أو جن مجوين وسهوي كده زانية ما يخويني ليتيكش وايا دواي او كاك خاوني قوتي بابا من مره قال دو ساعات زرعت قبي وراك قال ابو جوك ابي زماني او بكاس دواي او سهوا كي قرا وزاني امي خويني او كي تر بارچا كي تر خويتي في وسكا فار وقربو كي زلام دات بس خاوني كي خو اما يا كمان باشا خلافني لبين اصول يغان الموضوع دوهم يعني ذهب جمهور يعني اما اجمعني تيا دوهم يعني جمهوره خلاف كيلي راكا ذهب جمهور الأصولين إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني لسر كسيكي كافر مخاطب أبو أوي نيوشك بكا أي برساري أكام أو مسلمان يكون واجب لسري نيوشكا في أويست لسري واجب لسري نيوشك بكا وبما تصح به الصلاة شش تواكا نيوشك قبول بالنسبة لإنسانه إسلامون إيمانك يا. يعني واجب لسري هم إيمانك بكا هم إيمان بين الله ما كاتا واجباتك انش انجام بده تيجي ما تشونا بلغ ما تشي سيكا هاب زانم ذهب جمهور الاصولين الى ان الكفار مخاطبون بفروع فروع الشريعه سيكا لم جزئيتها فروع الشريعه ما بس جزئيات فقهيه يسميوش لاصول عبادات نيا بلام اصول عبادات مقارنه بعقائد بتفرع تيجي ما تشونا نقل خودي خويا يعني شت معناه لخودي خويا زور قوريا بس مقارنة بشتي كتير يسبو نمونة با نمونة بيننا هل نمونة واقع خمان كسي صد دفتري بيه دولماني عن دولماني كسي كتير بنجا هزار دفتري هي يملا تشاوي جينيا اما في ذاته وزعي زور باشا زور قوريا زور دولمانا بس مقارنة بو فقير فقير اشتيا وهي لا تيجي تشونا مقارنة يعني فروع الشريعة ما بس جزئيات فقهية ليراكيا ما بس عباداته كامل عبادات بنيوجي شو كتشني جوريا بس مقارنة بأصل الشريعة كإيمانك يا شو قال الإنسان إيمان دارنا بإيمان نبيها كتشني نجوا عبادك أو كتاري قبول الله مخاطبة كواتا كافر مكلفة بفروع الشريعة لنيوجوا معنا بأصل الشريعش كإيمانك وعقيدة باك ولا إله الله محمد رسول الله كشوايا مكلفة يا مكلفني مطالبة يا مطالبني يا مطالبة خايف يقول الدواء إلى كافر أنا ربنا مسلمان وذلك لقول الدليل ما نشيها لسلامة خواهی گوره فرمون ما سلکه کن فی سقر خواه کاری چی بکره اونا فرد رانا اگری دوزه خواه قالو لم نکو من المصلین باسی نوشی کردوها اگر مطالب نبن بنوش بو خواهی پروردگار باسی اوکا یکی اگله کارکانی چونیان برونا و اگری دوزه نوش نکردنا کواتا مطالب نبیر آگه بوی باس کردوها قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائض وکننا نکذب عندي قسم ما يتدينت ولا سر أول شيء نيوج نكر عقري دوزخة أما دفاعني لأن شو نيوج نكر أما بس شو صفة تا تبيني كان وياه نيوج تيش كافرة بلام لي راجعنا سياقة بس إيش هي بس يوا كإنسانك شو أرشت أنجام ندا ما سلككم في سقر كيو كيو قالوا يا كم فعل لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين انا بكيف خويا قسي انا قلب اسلام ومسلمان وبقران وبيغمر صلى الله عليه وسلم وهمنا كسي قال طاقوس شواري ما انت وكنا نكذب عقيديا عقيدانيا اما ركن الاركان عقيده ايمان هنا بالروجي قيامته دواء اذا خللك العقيده والعبادات شابوه نكه كارك فقط نوج نكردن به ملاحظه واضحه ام دليل عليه ما معنى اوني نوجنا كركسي جي باش وريكو بيكو خاون اخلاقه وحالي نبي من بس موتان لدليل كان ابي اوكو خوي حالي بين انسانك هات ام دليل بوتي نابل ستوب بس تجاري خوي يورا ايتا كان بوتو كتامل بجواني لحالي بين عطفشة عطف يقتضي المغايرة وعنيا هاي شون وهذا صريح في انهم كانوا كافرين بو كانوا كافرين صريحة اسر ودي لابد نوجنا كردنا جينا لبرو كنا نكذب او انسان اصلك ركنك لاركان ايمان انكار بك اكثر كافر ببي وعذب على ترك الصلاه وعدم اطعام المسكين الى جانب تعذيبهم بالكفر مما يدل على انهم كانوا مكلفين بفروع اخواتي لذلك جوانا زور جوانا بقوته وليس المراد بتكليفهم بفروع الشريعه مما يتوقف على الاسلام كالصلاه انهم ياتون بها حال كفرهم لأنهم إن أتوا بها لم تصح منهم لأن صحتها متوقفة على الإسلام أجا كافر يجي أنجام دا هو نجي لقبولني ويا حال كفره لو كاتيك كافر مطالبة بنيج لبر أو مطالبة بإيمان بإيمانك ونجي قبوله بإيمانك نجي بك قبولني نجي جميل أنا عندي ملحدة عندي ملحدة مثلا للرمضان جاري مراعاة بمسلمان رجوع قريته أنا رجوع قبولني هو باري بدي او باری با اصلش دیابو بزگه هیچ قبول نیا. لبرو اصلا گینی و ایمان گینی. نیوش نگاه روزوی دم حالتی سیره براش. و هم نیست بی مسلمین و اینما المراد بتكليفهم بها أن الله تعالى يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بتركها فيعذبون على كفرهم. معنی و تانی هم لسر کفر کن سزا ادريان هم لسر نکردنی نیوش و واجبات کنش سزا ادريان نکتر هاست سر کفر کن باشا ويزاد لهم في العذاب بسبب عدم فعل من التكاليف قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب شن اشتباس كردو لي رفعي قولة تركيز كان سرايتك
2: كفروا
1: او كفر يعني كردوا صدوا عن سبيل الله لي ركفرنيها ما فعلك تاواني قولي عن انجام داوا خواهي قولة فرميها زدناهم عذابا فوق العذاب يعني عذابك يعني لسر كفرك عذابك يعني لسر اوي خلقيان دور خصدو لسر رقاي دين بنيت انا لسر هدوك عذاب ادرين واضحة كواتا اگر كافر نوش انجامنا هذا جاري ام كافر نوش دي قبول ناكري
2: بس مطالبة ما مستحيل
1: مطالبة بنوشو بويشي كوا نوش اقبي قبول اوش ايمان هنانو شايتي اشمدو الله اليو شدو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا هم لسر هر دوكيان سزا أدري هم لسر كفركي هم لسر نكردني نشكش تيجي معتونا إن شاء الله موضوع نهي أمينه درس إذا تقرين سري لسر أمرك راسي توزي وستعين وحزم كرب بوي مثال كانوا معنا زيادة استيعابي كين رحمتي إخواتنا نبي زور بوردي زور بجواني زور بتركيز بخوانن ام كتابه باش ان شاء الله اساسي كي باش داني لعلم اصول فقه لرجاء ام كتابه مباركه وبراسي كتابك جودي كي جوادي تي اثر كذا شيخ محمد حسن يتو ام خلاصه هي وجيزي شي هي ام كتابي سخريكي موسوعه هي موسوعه فقه نسيا زنجيت مجلدي كم مجلد كم باش ما وصل الا مجلدي 73 تاو كذا يشتان موسوعه كتاو نبوه على اجل اخوات تمام بدا موسوعه كلا نزيكي سطو سي مجلد طوابه كان مجلد سطو سي مجلد اسا كسوا معناه العالم اسا اجي تزاني يعني بس علماء يكون لكن وازين بس لكون علماء يعني انا علماء تعظم علي لمستويات انا امشي اخي تو لمستويات زاني انا يعني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. يعني كمال قواعده بكرتي وبفختي وبأسلوبه كي آسان بو مانگه يعني ولم كتبه الشيخ محمد حسني تو خواهي يورف فاداش باته براسي زور جوان هات نسأل قاعده كي الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. هندي أصولي كان فرمسي كام خواهي إما أداء قضاء أداء من هي قضاء معنى إعادة من هي أداء أو تاني أو فعل أنجام بدي لكات محددك إلى وقت محددك خويا أما أداء في أوتري نيجي نورا لكات نورا أنجام بدأ أما أداء بلا مور بورا تو نيجي نمرود بفردي كدو ولا مالوا ديت أبو مزجوت لمزجوت عسير جاي نيجي جماعتي تو لقال أنا أيك أو في أوتري إعادة أو شيء إعادة يعني نيجي قد كردوه بونمونا لشونك على دروي حرامي مكي كردت على سبيل المثال نيم ساعات تجتنا حرامي مكي واش ثاني يجني وركاتي ما هو بخط حزاجي يجني ور اعاده بكيتو بو اجي شونك ساتظهر قضاءك وثاني خروج نيوجك وعبادته لوقتك خويا وبيت قضاء اكثر اكثر درجه لا اعاده اعادهنا ادا او بيوتر قضاء او امري خويا يقول امري بما كردوا فعلك لفعلي كاتي خويا انجام بدين اداءك بي او تري هر بو دلیل ایم قضاءکش واجب ولی سرمان یعنی قضاءک دلیل تری پیوست تا کوی اثباتی بکنیم. رونا هندیک لاصولی که آن فرمان للا ابو حنیفه امام ابو حنیفه امام عظم رضا و رحمت خواهی لبه. والله اعلم الله من کرده افرمی الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء. امر کردن با ادا کردن معنی اونی امر به قضاء. یعنی امر که با ادا فعل که انجام داده کاتی خواهی تانی. اگر خروجی وقت که بود پیوست من با دلیل که تری به بو اثبات که هندی اصولی که آن وافرمن باشه. بالضبط يصير بدون ما كمان. بلى عمل مذهبي خمانة لأصول إمام شافعي وجمهور علماء كانش والله أعلم بشك زوران قناعتي أنواع أمرك بأداء أي خروجي وقتك أبو قضاءك بيوز بدليل يترناك خروجي وقتك أبو تو مطالب بدون جهة تجمع بدي بيوز ناك دليل كي تربيته إن جاء إثبات قضاءك بوكا لسر أوانك ألين الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء يعني تو امرك بصلات لنيجي خويا لوقت خويا اجا خروجي وقتك كرت ابي دليلك تربي بلا تو قضاء انجامي بدا باشا تيجي ما تشونا يسدينا وسري الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء اما راي شيخ محمد حسني تو افرمي ذهب جمهور الاصوليين الى ان الامر بالاداء لا يكون امرا بالقضاء وان القضاء يحتاج الى امر أمريكي جديد يقرق بخلاف الإجزاء في المسألة السابقة بونو منا خواهي قولي أمر ما بيكا نيجي نورو لكاتي خواهي أنجام بني أما أمر بالأداء نيجي نورو درشو لكاتك خواهي نمان كر أما بي أوتري قضاء أقر فعلك ما ننجام ده أم قضايا هر أو أمريكا وهي كم هاتوا نيجيك بأداك أنجام بني هر أو دليل كفاية بو أو يبو قضاكش بيه وانيا علي ليس امرا بالقضاء علي لينا وانيا علي علي يحتاج الى امر جديد امر كتري بيت دليل كتير ما بيت باشا بلان هند الاصول كان فرمننا هل الامر بالقضاء هو الامر امر بالاداء هو امر بالقضاء وش رايك زور جوانا ما بيضا بالله ما ابي زور جوانا بو يبون من ان يجاك درس دليل معنى بيغمص صلى الله عليه وسلم لنجي بيان على سفر ابو ايقظهم حر الشمس جرمي خورك على انسان بيغمص صلى الله عليه وسلم الله اكبر نجي بيان ينكر نجي بيان ينكر بلغي لسر اوي اول بومان جائزة بأداك نبو يكسر بقضاء نبي غمزة خوي تشريع الله خوي يوري وما ينطق عن الهوى كي مان اه الامر بشيء عند المأمور وازع يحمله عليه اذا امر الشارع بشيء من عن المأمور وازع يزع عليه من غير امر الشارع فان هذا الوازع قرينة تصرف الامر عن الوجوب الى الندب شون يعني وازع وتاني ما مسايان خايب الوردقار أمرك ما نبيك أبوه من نبيه غمص صلى الله عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج باشا أما وازعك وازعك وتعني شي وعماليك يا مجاري برونجن بينين لبرو دافعك غريزي هالي جاني إنسانك طالبي وانا أبو البرونجن بينين أزان أقر أو دافعي غريزة وشهوات لإنسان أنا أبو يخلق جنين عينا أما هم سر الشيء دروس كوا بيو برو راكوا جينا جينو دازار مصاريف ومنعلو سر يشوم حنحتها وردتها أجر إنسان جنة هنا وزواج نكا بشرية انقراضية بوی خوای پروردگار رحم بزوت غریزه دانه ولا جسم انسانه غریزه بونی مل حرام صرف کین و انجام میدین بیا قدر بی حکمت یک له وجود غریزه انسان برانبر بو رگزی برانبری خوای پروردگار شارع ما بس چی شارع ما بس قران و حدیث و معنی دلیل شرع کانه چه دلیل شرع قران و حدیث و اطمان اجماع و قياس شيء أما متفق عليه يا باقي مختلفة إن شاء الله وريقين أمر الشارع بشيء عند المأمور وازع يزعه عليه من غير أمر الشارع فإن هذا الوازع قرينة تصر أو وازع أبيت قرينة تصر صرف وجوب جاجا بوندب بونمونا هذا أمر أم دليل سيكا هذا أمر بالزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ها فل يتزوج
1: ما مسواعز يعني حاجة
0: بالي با حاجة وهذا أمر بالزواج أمرك بتشي بزواج والأصل في الأمر الوجوب كما قدمنا طواوة إلا أن المأمور بالزواج وهم الشباب عندهم من الوازع والرغبة ما يحملهم على الزواج شكرا رغبتي يعني إخوائي قولي أمريكي بي مانكر أم أمرتو رغبتي كتيد أبو بو فعلكين أو أبيت ندب جوانا جوانا يعني جوانيا يعني بونو منا خوا في غمار صلى الله عليه وسلم أملي بجن جكان كردو برونجن بينن
1: أوي باريدي
0: ماش أن جنجة خوي رغبتي زواج لناخيا بوني هي يعني هي بيش جنجة كيت وايا أجر بيتو رغبتي أوشتا لناختا هبو بو فعلك أنجام بدعي أمركا يكسر أبيت الندب نابيت وجود تيجي ما تونا إذا أم أمر بو ندبة لبرو علماء كان فرمي أنا أم حديث فليتزوج بو ندبة لهندي حالته أبيت وجوب إذا خاف الإنسان على نفسه الوقوع في الفاحشة أي أقربيت تواناي أو ينبو مراعاة جنكبك أو جنكب باطري وحتى موضوع السرجي أوشتانا أو كانت حرام جن بيني ومسانا شكو ناتواني يبو ظلم العفرتي يتربكي تيجي ما تونا إذا حكم وجوبي شيء تداه ندبي شيء تداه حسب حالتي إنسانك هم شنك هم بياوك وموانا باش ما يحمله على زواج ولو لم يرد به أمر الشارع وهذا الوازع قرين تصرف الأمر عن الوجوب إلى ندبها على ما ذهب إليه أما رأي جمهورك يا باش الأمر بعد الحظر وازع يعني رغبتك
1: حاجتك
0: الأمر بعد الحظر أمر بعد حظر شيئا يعني بعد تحريم أمريكا تحريم كراوة تحريم كرا لدواي تحريمك خواي جوري أمريك ما بيك أو فعلا أنجام بدين شتيك حرام كراوة لدواي حرامك يكسر خواي جوري أمر ما بيك أو فعلا أنجام بدين آية أم أمر بو وجوبة ينبو إباحية بو نمونا كرينو فروشتن لكاتي نيجي جمعية حرامة لدعاء أخوائك سيد أخوائك يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير كنتم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا انتشروا ابتغوا فعلك أمره باشا واجب لسلمان إيمان يجي جمع من طاقل يكسر بين دسكين كرين فروشتن أبو مال نا لراكيا كرين فروشتن لكاتي نجي جمعة حرامة حضرة وحرامة لدواي او هاتوا امرك هاتوا امر ما بيقى برون كرون فروشتن كي ام امر لدواي حضراتوا ما دام حضرك لبيشات يعني حضرك هات حرامك هات شتيك بو حرام كرا لدليلك يا دواي او امرك هات او امر بو اباحية مباحة بود نك بو وجوبة تيجيت اجينا اگر واجب بواي لنيو جمعة در جمال ابي هر همو ما واجب بلسر بابر الله بازار كرون فروشتن كي وايا شكا وفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلك بس إذا حضر الشارع شيئا باشا حرامي كرت ثم أمر به بعد ذلك الحظر فإن تقدم الحظر حظر فإن تقدم الحظر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة أيضا يكسر الوجوب وبيتك مباح يعني خواهي پروردگار فرميه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع حراما فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني لراكي وابتغوا من فضل الله واجبا يعني مباحة يعني بوتان حلالا لدواي أوين يجي جمعة طواب وبرون كرين وفروشن كان حلالا مباحة يعني واجبا

0: ولا سرطان
1: حلال
0: حلال مباح نك واجب باشا كان اخواتي قاعده هي جوانا العراق زور جوانا اذا الامر بعد الحظر
1: مباح
0: ها يفيد الاباحه نك يفيد الوجوبه باشا اذا حضر الشارع باش فتقدم الحظر وهو منع البيت وقت النداء قرينه تصرف الامر بعد الصلاه عن جئله ومثل قوله تعالى سدينا سلمي فعلك يدوم أما مثال يكم إذن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوبة وطمان حكم يكتيا خواهي قوري حرامي كردوه لدواي حرامك صغيك أمر ديت أم أمر بو وجوبنيا أم أمر بو إباحية مثالك ما أرقل سري خواهي قوري فرمي وإذا حللتم فاصطادوا ليش أما فرمي حرم عليكم صيد البر صيد البر ما دمتم حرما أجد جدي إحرام كان بس صيد كردن حرامة أما حضرة حرامي كرد دعي أخوي يقول فرمي وإذا حللتم فاصطادوا يعني اشتيك حرام كراوة لدعي حرامك وجوبك أتو أمرك أتو هذا الأمر لا يدل على الوجوب يعني أجر إهما تحلل مانكر وما بو عمره واجباتي حمرة كمان أنجام دا تحلل مانكرت تحلل قال لك أتي قصرك أيان حلقك يا دروس أبيه جدي إحرامك كمان دا واجب على سر ما أمبروني يكسر دسكين الراو كردن يان مباح وكاتا مباح نكحر واجب على سر ما بيوم صلاة كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حرام نهي ليان كردو ألا فادخروا ما بدا لكم فادخروا فعل أمر يعني بيوم صلاة ما فرمي لك من لسر يوم حرام كردبو غوشتي أصحية وقرباني لسي روش بسر وحالي قرم يعني أبي بسي روش طاويكي غوشتك بوتنية ألا إستاك أمرتان بيكم فادخروا ما بدا لكم چنك أتوانا حالي قرم يعني لسي روش زياتر فادخروا فعلك أمر بيش أول بيش خوي بيش أم أمر حضركاتو حرامكاتو يعني حرامك اللي دوي حرامك دوي أو أمركاتو أم أمر يفيد الوجوب نيا يفيد كيا إباحة يا مباحة باشا شكوت مان أصلا لأصلا الأمر يدل على الوجوب لم حالتي لا يدل على الوجوب يكيك لو أنا الأمر بعد الحظر خواهي فروردقار كاتي أمر مان بأكا خطاب رب العالمين درباري أوامركان كيوكي أجتنا أم خطابه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني أمانة كيوكي أقريتها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أمانة كيف كيف أقريتها هم إنسانك أقريتها بس إيمان داران أقريتها غير مسلمان أقريتها بابتك شون يعني من الذي يدخل تحت خطاب الله سبحانه وتعالى يكمن يعني لا خلاف بين العلماء في أن المؤمنين جميعا داخلون في خطاب الله حسب الاستطاعة طبعا لراك يا باشا يعني خواهي قولا فربين بولو من أمريك ما بيكا هموما أو خطابه شو المعنى؟ باشا بلانبو برجي مكلف فيه أن يكون مسلما عاقلا باش إذا كانوا مستجمعين لشروط التكليف أجل شروط التكليف أجل كوكر دي بيته بالغ بيته عاقل بيته ومعنى. من البلوغ والعقل بلوغ وعقل بيت تأهل شهاب للخطاب يعني آمادي أو يتدع بخطابك وربقريو تطبيقك وجيبجيك نجار وايا بالغ شو عاقل شو جهادش بوته فرض عين واجب والله ما نعطاني براجياتك لبريق دسيني حرد دسي براوتو تاني براجياتك نعطاني وليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج لسوري فتحة سوري فتحة أما أنا حرج أنا سرني كواتا تأهلها به أما دباشي تيدا به تواناي أوي بي أفعل أنجام بدها أقل تواناي نبو يسقط هذا الواجب أمام هذا الرجل لبرامبر أم بو أم واجبك أنا بيه وأنه لا يدخل فيه الصبي ولا المجنون أويك من الله ناتشة خطابك أويك مجنون ناتشة أويك ساهي ناتشة إلا أن ساهي يؤمر بعه يؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو سهو كرده بونا منا سيكا خواهي قول أمري فيما كرده نيجي نيورو به نيجي نيورو هات إما سهو ما كرده نما زاني نيجي نيورو هات حربير ما شو كامل وهايا بان أسري ده هستقين نيجي ما نكرده أو ما هو من مطالبني مخاطبني بوي بكم يعني هيكم شكرا أصلا من لسه واجعون بس كوتبيرم يكسر بي وفعله شبكم يكسر بي أنجامي دمو وايا بويا فرميتي من قضاء ما فاتو جبريكا جبري أو خللبكا يعني قربو بكاتو تعويزي بكا جبريكا شاكي كاتو من قضاء ما فاته من الصلاة أجل نجي لدى تشوفه بيتي بكا نجي بكاتو وضمان ما أتلفه من المال أجل فرميتي من قضاء ما فاتو جبريكا جبري أو خللبكا يعني قربو بكاتو تعويزي بكا جبريكا شاكي كاتو من قضاء ما فاته من الصلاة أجل نجي لدى تشوفه بيتي بكا نجي بكاتو وضمان ما أتلفه

0: خلافني لبين أصولي أنا للموضوع دوهم يعني ذهب جمهور يعني أما إجمعني كيا دوهم يعني جمهورة خلاف كيل يا راعي ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني لسر كسيكي كافر مخاطب أبو أول نيوشك بك أي برساري أكام أو مسلمانية شون واجب لسري نيوشك في أوست لسري واجب لسري نيوشك بك وبما تصح به الصلاة شش دواء كان نيوشك قبول بالنسبة لإنسانه إسلام بونه إيمانك يا يعني واجب لسري هم إيمانك بك هم إيمان بينا لهما كاتا واجباتك أنش أنجام بدا تيجي ما تشونا بلغ ما تشي سيكا عبزانم ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكفار مخاطبون بفروع فروع الشريعة سيكن لأريا لم جزئيتها فروع الشريعة ما بست جزئيات فقهينية يسنوش لأصول عباداتنا بلام أصول عبادات مقارنة بعقائد بتفرع تيجي ما تشولا نك لخودي خويا يعني شت ماني لخودي خويا زور قوريا بس مقارنة بشتي كتير يسبو نمونة با نمونة يبيني نمونة هل نمونة واقع خمان كسي صدف تريبية دولماني عن دولماني ماشا كسي كيتر بنجا هزار دفتريه يما لا تشاوي جينيا اما في ذاته وزعي زور باشا زور قوريا زور دولمانا بس مقارنة البقو فقير فقير اشنيا وهي لا تيجي تشونا مقارنة يعني فروع الشريعة ما بس جزئيات فقهية لإراقية ما بس عبادات كامل عبادات بنيوشش وكتشن يا قوريا بس مقارنة بأصل شريعة كإيمانك يا شو قال الإنسان إيمان دارنا بإيمان نبي هتشن نرجع عبادك وكتشن يقبل الله مخاطبة كواتا كافر مكلفة بفروع الشريعة لنيوشو مانا بأصل شريعش كإيمانك وعقيدة باك ولا إله الله محمد رسول الله شو وايا مكلفة يا مكلفني مطالب يا مطالبني مطالبة خايف يقول دواي لكافرنا ربنا مسلمان وذلك لقولي دليل ما نشيها لسلام خواهی گوره فرمی ما سلک کن فی سقر خواه کاری چی بکره اونا فرد رانا و اگری دوز خواه قالو لم نکو من المصلین باسی نوشی کردوا اگر مطالب نبن بنوش بو خواهی پروردگار باسی اوکا یکی اک یک لحو کارکانی چونیان برونا و اگری دوز نوش نکردنا کواتا مطالب نبیراکه بوی باس کروا قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین و کننا نخوضو مع الخائض و کننا نکذبو هندي كسم ما يتدينت ولا سر أو إيش شئ نيجنكر عقري دوزخة أما دفاعني لأن إيش نيجنكر أما بس شو صفاتك تبيني كنوع نيجتش كافرة بلام ديرك أنا سياقة بس إيش هي بس يواك إنسانك شو أرشت أنجام ندا ما سلككم في سقر كيو كيا قالوا يا كم فعل لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين انا بكيف خويا قسي انا قلب اسلام ومسلمان وبقران وبيغمر صلى الله عليه وسلم وهمينا قسي قال طاقه شو عارف انت وكنا نكذب عقيدين عقيدانيا اما الركن يا الاركان عقيده ايمان هنا بالروجي قيامه دواي ايفن خلل كان العقيده والعبادات شابوا نك هو كارك فقط نيوج نكردن به ملاحظه واضحه ام دليل على ما معناه أوني نوجنا كركسي جبا شو رأيكوا بيجو خاون أخلاق واحد حالي نبي من بس موتان للدليل كان أبي أوكو خوي حالي بين إنسانك هات أم دليل بوتي نابل استوب بس تجاري خوي جورة آت كان بطاقة كتامل بجواني للحالي بين
1: وش
0: عطف إيش عطف يقتضي المغاير معنيها هاي شون وهذا صريح في أنهم كانوا كافرين بو كانوا كافرين صريحة أسر ودي دبر نوجنا كرنا جينا لبرو كنا نكذب او انسان اصلك ركنك لاركان ايمان كار بخا يكسر كافر ابي وعذب على ترك الصلاه وعدم اطعام المسكين الى جانب تعذيبهم بالكفر مما يدل على انهم كانوا مكلفين بفروع اخواتي سلالك جوانا زور جوانو بقوته وليس المراد بتكليفهم بفروع الشريعه مما يتوقف على الاسلام كالصلاه انهم ياتون بها حال كفرهم لأنهم إن أتوا لأن صحتها متوقفة على الإسلام. أجا كافرك نيجي أنجام بدا هو نيجي يقبلني. وايا حال كفره لو كاتيا ككافرة مطالبة بنيج لبر أو مطالبة بإيمان بإيمانك هو نيجي يقبله ببي إيمانك نيجي بقى قبولي نيجي. جميل أنا عندي ملحدة عندي ملحدة مثلا للرمضان جاري مراعاة بمسلمان رجوع قريته أنا رجوع قبولي هو بارو بده او باری با اصولش دیو با بزگر هیچی قبول نیا نیش نگر روجو اگر ما حالتی سیره براس و هم نیسو بی مسلمین و اینما المراد بی تکلیفیم بیها

0: أن الله تعالى يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بتركها فيعذبون على كفره. معنى وتاني هم لسر كفر كان سزا أدرين هم لسر نكردني نيجو واجباتك يعني سزا أدرين نكتن هذا سر كفر كان باشا سبب عدم فعل من التكاليف. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. شن اشتباس كردو لي رخواي قولة تركيز كان سر آياتك
1: كفروا
0: كفروا يعني او كفر يعني كردوا
1: صدوا
0: عن سبيل الله ليرا كفرنيها ما فعلك تواني قوري انا نجام داوا خواي قوري فرميه زدناهم عذابا فوق العذاب يعني عذابك يعني لسر كفرك عذابك يعني لسر اوي خلقيان دور خصدوا لسر رقاي دين بنيت انا لسر هدوك عذاب ادرين واضحة كواتا اگر كافرك نوش انجامنا هذا جاري ام كافر نوش دي قبول ناكره
1: بس مطالبة ما مستحيل
0: مطالبة بنيجو بويشي كوا نيجاكي بي قبول أوش إيمان هنانو شايتي أشمد الله إليه وشهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا هم لسر هر دوكيان سزا أدري هم لسر كفركي هم لسر نكردني نيجاكش تيجي ما تونا إن شاء الله موضوع نهي أميني درس إدارتو أروني سري لسر أمرك راسي توزي وستعين وحزم كر بوي مثال كانوا معنا زياتر استيعابي كين رحمتي إخواتان لبي زور بوردي زور بجواني زور بتركيز بخوانن ام كتابه باش ان شاء الله اساسي كي باش داني لعلم اصول فقه لرجاء ام كتابه مباركه وبراسي كتابك جودي كي جوالي تي اصرف كذا شيخ محمد حسن يتو ام خلاصه هي وجيزي شي هي ام بيوسه خريكي موسوعه كي هتي موسوعه فقيه نو سيزان جيت مجلدي كم مجلد كم باش ما وصل عليه مجلدي 73 طاو كذا يشتان موسوعه كت مجلد طاوبه كم مجلد ساتو سي مجلد إسا كسوا معناه لعالم إسا أجية تزاني يعني بس علماء يكون لكن وازين بس لكون علماء يعني أنا علماء تعظم معناه لمستوياتان أمشي خيتو له مستوياتان زاني أنا محمد حسن هيتو سوريا الأصلي سالة تركيا دان شا حاليا ما ويك لما ليزي أبو. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.
2: في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أجر بسيار بكن دو كلمة كخواي قولة زور خوشي دوين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي دو شهن زور خوشويستن للاي خواي قولة زور سوكن لسر زبان بيلين ولا باي ترازو من زور قرز دكاتن أوي زور آسان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي تنها تسبيحات إخواء أتود بيا خوشويست إخواء والرزاد سوق ده بلا لا إخواء قولا باي ترازوشت خرز ده بلا إخواء رب العالم وي پیغمبر إخواء فرموي من قال سبحان الله وبحمدي في يوم 100 مرة هر كسك ليق روشي دا صد زار بلتن سبحان الله پاچي بيگردي لبا إخواء قولا صد زارا حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر همو قناها كان الرجد ابنو أقرب قدر قرسائي بحر كسي بشي دنياي دا قرتوا قناها كان الرجد ابنو بوي پیغمبر إخواء كبسيارين ليكرد أي الكلام أفضل تسو شك زور قوري لا إخواء قول فرمي ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده فرمي أويك أخواء بخوي هلي بجارد هملو ملائكتكان هملو بندكان خوشي كبرتيب لتس سبحان الله وبحمده كتسبيحات إخواء پروردگاري عندك فعشان فرمي ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله آيبتان رابقينم خوشويسترين وشل آي خواهي قولتيا قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله قلت من بالله أي پیغمبر إخواء خبر من بده سو شك لآي خواهي قولت زور خوشويستا أوزا فرمي إن أحب الكلام إلى الله سبحانه سبحان الله وبحمده أويك سبحان الله وبحمده بكي

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
1: بسراني عزيز
2: بسراني عزيز
1: استاكاتي بانجي نيورويا
2: بكاتي هولير دورو بري.

0: زاب خوينا
1: بميل كثير والأخوة ويردون زاب خوينا
0: قمتر وابان في بيزاد بيز غريب وغادير بميل كثير والأخوة ويردون زاب خوينا بمن
1: كثير ولقوا ويردون زاب خوينا كاتينيش خلصن بروا دارينا كاتينيش كاتينيش خلصن بروا دارينا دمي بشو ورقرن دمي رحمة بارينا دمي بشو ورقرن دمي

زاب وين بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا روينا كان لكدا كان تاكو

0: قادرا فمي الكثير الأخوامر دون زابق وين
1: فمي الكثير الأخوامر دون زابق وين
0: كومل بن لمزقة وتادروا درون تافاقين كومل بن لمزقة وتادروا درون تافاقين باش كراونيهني قفتوا رفتار تانتاقين باش كراونيهني قفتوا رفتار تانتاقين
2: باندر وبانجي بيجاج بيت غليبو رادير بميل كثير الأخوة ويردون زابق وين
1: بميل كثير الأخوة بدون زهب وين
0: ليش ألسون دجيها مو كاريكا أقادا با ليش ألسون دجيها مو كاريكا أقادا با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با
2: فاندر وابان جي بيجاج في جغيب الرادير بميل كثير الأخوة بدون زهب وين
1: بميل كثير الأخوة بدون زابق وين
0: سستيم

0: تواون ويجا دام ازراوا ببخش ببيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنادي جغل بنديك لبندكاني خداي جورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسمنبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبر أو شوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي جوريا للروجي دوايدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بانك دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت پاشان بپارير وبوخوت لنوان بانگو قامدا چونك پارانوي او كاتا رتنا كريتوا
1: إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليرة دا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. كان هناك رجل، هذا الرجل كان لا يذكر الله عز وجل في أحيانه كلها، لا يصلي ولا يركع ولا يسجد، يسمع الأذان فيولي كأنه لا يسمع شيئا. تزوج هذا الرجل وظل على فساده وغوايته وضلاله، كان لا يعرف إلا الفساد والمنكرات والفواحش، كان يسهر ليله في الحرام ويقضي نهاره في الحرام، له صحبة سيئة كانت هي السبب فيما حصل له كله. تزوج هذا الرجل ولكنه لم يتحصن، لم يعف فرجه حتى بعد زواجه، ظل مع زوجته سنين، رزقه الله عز وجل بنتا، ومع هذا أيضا لم ينتهي عن الذنوب والمعاصي، ظل على فجوره وعلى ضلاله وغوايته. صار عمر البنت 5 سنين ولا زال الرجل في غوايته وضلاله. في ليلة من الليالي أراد أن يذهب مع أصحاب السوء لكنه لم يجدهم، فاتوه في تلك الليلة. رجع غاضبا حزينا إلى بيته، دخل إلى مجلسه إلى غرفة الصالة، أراد يعني أن يفعل المنكر الحرام تعود عليه والعياذ بالله. دخل نظر إلى زوجته نائمة وابنته الصغيرة نائمة بقربها على الفراش، ذهب إلى الصالة إلى المجلس، فتح التلفاز على فيلم فيديو خليع، فيلم يعني للأسف يبارز الله جل وعلا فيه، والرب جل وعلا في الثلث الأخير ينزل صغيرة نائمة بقربها على الفراش. ذهب إلى الصالة إلى المجلس، فتح التلفاز على فيلم فيديو خليع.

ألم يعلم بأن الله يرى؟ فتح وأخذ يقنع نفسه ويخدع نفسه بأنه يتمتع. فجأة قبيل الفجر في آخر الليل فتح باب المجلس، باب الصالح، فتح الباب، أسرع إلى التلفاز أغلقه، قال: من؟ دخلت بنته الصغيرة عليه، بنته التي عمرها تقريبا 5 سنين أو أكثر قليلا، دخلت عليه ونظرت إليه بعينين يملأهما الندم والعتاب، تنظر إلى أبيها، فقالت لأبيها بكلمات ربما الله عز وجل هو الذي أنطقها بهذه الكلمات، قال: ماذا تريدين؟ قالت له: يا أبي، يا أبي، عيب عليك، اتق الله، عيب عليك، اتق الله. ثم خرجت وأغلقت الباب. يقول الرجل: صدمت، كيف نطقت بهذه الكلمات؟ من علمها؟ من ألهمها؟ يقول: توقفت، أخذت أفكر في كلماتها ترن في أذني، والصمت يقتلني، صمت الغرفة. أبي، عيب عليك، اتق الله، اتق الله. انظروا من الناصح ومن المنصوح، في أي وقت وماذا كان يفعل هذا الأب. يقول: فجأة قطع الصمت بصوت، صوت ماذا؟ إنه صوت طالما سمعه لكنه لم ينتبه إليه، أما هذه الليلة فإنه ينتبه إليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنه أذان الفجر. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول: كأني أسمع الأذان لأول مرة في حياتي. يقول: هزني الأذان. يقول: ذهبت اغتسلت، ثم ذهبت إلى المسجد لأصلي، ولم أكن قد صليت منذ سنين طويلة. يقول: في السجود انفجرت بالبكاء، أخذت أبكي وأبكي. تقول لي: لما يبكي؟ أقول لك: لأنه ربما تذكر ذنبه ومعاصيه، وكيف أمهله الرب جل وعلا، وكيف نباه الرب في هذه اللحظات. يقول: فأخذت أبكي، وبعد الصلاة قال من بجنبي، قال لي: يا فلان، ما بالك؟ لما كل هذا البكاء؟ أزعجتنا في الصلاة؟ قال: لا تلمني، لا تلمني، 7 سنين لم أسجد لله سجدة، منذ 7 سنين لم أسجد لله سجدة. يقول: جلست في المسجد أبكي وأذكر الله جل وعلا حتى طلعت الشمس، ما نام ليلة كاملة. يقول: ثم ذهبت إلى العمل، فقال لي يعني المسؤول، مسؤولي في العمل: سبحان الله، أول مرة تأتي مبكر إلى الدوام، إلى العمل. يقول: فأخبرته بالقصة. يقول: فقال لي: لا عليك، إن الله غفور رحيم، أقبل على الله، أقبل على الله، فإن الله يقبل توبة من عباده. يقول: وقبل الظهر ذهبت إلى البيت، استأذنت وذهبت إلى البيت، كنت متعبا، صليت الظهر بقرب البيت، ذهبت إلى البيت، طرقت الباب، فتحت الباب زوجتي وهي تصرخ وتبكي. قلت: ما الخبر؟ يقول: زوجتي تبكي لا تستطيع الكلام. قلت: ما الخبر؟ أخبريني، ما الذي جرى، ما الذي حدث؟ قالت: يا فلان، ابنتك الصغيرة قد ماتت، ابنتك الصغيرة قد ماتت. يقول: بكيت، انهرت بالبكاء، انفجرت وأنا أقول: ابنتي، سبحان الله، كيف ماتت؟ آخر كلمات سمعتها من ابنتي: أبي، عيب عليك، اتق الله، أبي، عيب عليك، اتق الله. يقول: صلينا العصر في المسجد وغسلنا البنت. يقول: ثم أنزلناها في القبر أدفنها. يقول: أنا أقول للناس: والله إنني لا أدفن ابنتي، ولكنني أدفن النور، أدفن النور الذي عرفت به طريق الهداية.

الله جل وعلا يقول أريد توبة، لكن ليست أي توبة. يقبل الله التوبة النصوح، التوبة الخالصة لله عز وجل التي فيها ندم، ندم على كل ما مضى من ذنوب ومعاصي، فيها عزم ألا يرجع العبد إلى الذنوب مرة أخرى. فيها هذه التوبة

يطلع الإنسان عن الذنوب وعن المعاصي ويرجع ويتحلل من المظالم ويرجع إلى الناس أماناتهم وحقوقهم. اسمعوا إلى رجل آخر يقول عن نفسه، أحد الدعاة إلى الله جل وعلا، يقول: كنت يوم من الأيام لا أصلي بل لا أغتسل من جنابه. يقول: وكنت مستلما لحراسة، كنت عسكريا مستلما لحراسة عند المعسكر، وكان بقرب المعسكر مسجد. يقول: وكان في ذلك اليوم في تلك الليلة داعية قد جاء إلى المسجد يحدث الناس ويعظ الناس. يقول: وكانت السماعات الخارجية مفتوحة، وكنت أسمع رغما عن أنفي أسمع لأنني مستلم للحراسة. يقول: وما كنت أصلي أبدا، بقربنا مسجد ولا أذهب للصلاة أبدا. يقول: وإذا بالشيخ كان حديثه في تلك الليلة عن آية يشرحها ويتكلم في معناها، إنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت

يقول وإذا بالشيخ يتكلم عن الجنة عن النار عن الموت عن القبر، يقول فخفت، يقول أخذت أبكي وأنا أتفكر في هذه الكلمات، يقول فاستأذنت من أصحابي من رفقائي، ذهبت إلى المسجد والشيخ يتحدث، يقول فاغتسلت في المسجد وكان فيها في مكان الاغتسال، يقول اغتسلت وتوضأت، يقول ودخلت إلى المسجد وصليت الفرض وجلست أستمع للشيخ، يقول وبعد أن انتهى الشيخ رآني أبكي، يقول فجئت إليه وسلمت عليه، قلت له يا شيخ أنا منذ سنين طويلة لم أصلي في المسجد، بل ما صليت لله أبدا، بل لم أكن أغتسل حتى من الجنابة. يقول فهون يعني الشيخ من أمري وهدأ من روعي وجلس معي يحدثني ويخبرني عن رحمة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده، وأن الله جل وعلا هو الغفار وهو الرحيم وهو الغفور الودود. يقول الرجل وما إن انتهى الشيخ من حديثه معي إلا وقررت التوبة لله عز وجل وأصلحت من حالي وبدأت أحضر مجالس الذكر وبدأت أقرأ القرآن وبدأت لا تفوتني صلاة أبدا، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء إلا وأصليها في المسجد. يقول بدأت أصلح حالي، تركت رفقة السوء، هجرت الأغاني، بدأت أنكب على القرآن وتلاوته. يقول حتى صرت أنا اليوم يحدث عن نفسه، يقول أنا اليوم أحد الدعاة إلى الله عز وجل، أسأل الله يقول ألا يعني يحرمني هذا الخير وأن يثبتني على دينه، يقول أنا اليوم أدعو إلى الله جل وعلا.

ما. نعم أيها الإخوة الكرام، نعم إن الإنسان منا ربما تمر عليه حوادث، وربما يسمع آيات، وربما يرى أو يسمع بعض الكلمات فإذا بها تغير حياته، بدل أن كان يدعو إلى السوء وإلى الضلال صار يدعو إلى الله عز وجل، وصار من خير الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إن من يلتفت حولنا ينظر إلى الناس فيرى فلان سبحان الله يتغير، وفلان ربما ينتكس، وفلان يتغير، هذا من الخير إلى الشر، وهذا من الشر إلى الخير، والسعيد حقا من اتعظ بغيره، قصص وعبر السعيد فيها من اتعظ بغيره. أسأل الله جل وعلا أن نكون من السعداء، من الأتقياء، من الذين يقبلهم الرب جل وعلا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن تلمس عمل أهل الطاعة تقربهم إلى الله عز وجل فيما يعملون ويقولون ويتكلمون، ورأى من أحوالهم ما يكون سببا لسعادتهم في هذه الحياة الدنيا، يوقن يقينا تاما أن هذا لهو شيء من الأجر المعجل لهم. فإنك ترى أهل الطاعة كلما ازدادوا من الله سبحانه وتعالى قربا، كلما ازدادوا بالله أنسا، فإذا بهم يستغنون عن كل أحد إلا الله عز وجل، ويتقربون لله، ويصرفون هذه القلوب عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا بهم يزدادون طمأنينة، ويزدادون سكينة، ويزدادون سعادة. ومن سبر أحوال سلف الأمة علم أن ذلك هو الحق الذي لا مرية فيه. ولذلك يجد المرء حينما يقدم على عمل من أعمال الطاعة يجد في نفسه بهجة وأنسا وحلاوة يتلذذ فيها. وانظر في نفسك حينما تكثر الذكر لله عز وجل، أو حينما تكثر النوافل يوما من الأيام، أو يفتح الله سبحانه وتعالى عليك صلاة الليل فتتقرب إلى الله عز وجل بمرضاته، كيف تشعر بعد ذلك بأنس وبهجة؟ وما هذا إخواني إلا من باب الجزاء المعجل للعبد، لأن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل وقرت عينه بالله قرت به كل عين. ولذا تجد صاحب الطاعة كلما ازداد من الله قربا ازداد أنسا رغم ما يعانيه، حتى لو كان ضعيف حال أو قليل عيش أو قليل كسب أو ليس بيده شيء من هذه الدنيا، تجده قد تحصل على السعادة التي ليس بعدها سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى جازاه بشيء يلمسه في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كان بعض السلف يقول إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. وكان من كلامهم الشيء العجب، ومن سبر أحوالهم الشيء العجاب رغم ما يعانون. ولذلك صاحب الطاعة أيضا هو في هذه الدنيا في ابتلاء شديد وفي معاناة، رغم ما يأتيه من الفتن التي تموج ليل نهار، رغم هذه الفتن التي تعصف به والتي تريد أن تزيل دينه أو أن تزعزعه من مكانه فيزداد تمسكا. وكلما جاءته فتنة حتى لو ضعف تجده يقوم يلتمس الأجر ويستأنف العمل، يعرف أنه يتعامل مع رب الرحيم ويملأ قلبه بالأنس بالله عز وجل. ولذلك الطاعة إخواني هي السبيل الحقيقي لسعادة العبد. أصحاب المعاصي حينما يعملون هذه المعصية لربما يدفعهم إليها مسألة الألفة التي ألفوها على هذه المعصية، ولكن أيضا يدفعهم إلى هذه المعاصي أنهم يريدون السعادة وراء هذه المعصية. ما الذي يحدو بالإنسان أن يسافر ويبحث عن المعاصي؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يفجر؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يعمل جميع أصناف المعاصي التي تعرف؟ إنما هو يريد أن يسد خللا في قلبه. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن في القلب خلة، يعني فراغ، لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. وذلك تجد العبد يعمل من المعاصي والذنوب ويكثر، لما يا فلان؟ يقول أحس بضيق نفسي، أريد أن أسعد نفسي، أريد السعادة، أريد الراحة النفسية. إن في القلب خلة لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. فكيف به إذا ازداد فوق هذه المعاصي القسوة، قسوة النفس وقسوة القلب وقسوة الطباع، وإذا به في كل يوم يبعد عن الله عز وجل. الطاعة إخواني هي سبيل السعادة على رغم حال الإنسان من ضعفه وقلته.

إن المسلم في هذا الزمان الذي تزاحمت شهواته وتراكمت شبهاته مهما بلغ إيمانه من قوة ويقينه من علو قد يضعف أمام شهوة أو تدعوه نفسه الأمارة بالسوء بارتكاب مظلمة أو إعراض عن طاعة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: أن يجازي كلا بعمله خيرا كان أو شرا. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون الكبائر والفواحش ولا يتعاطونها. أما قول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، اللمم هي صغار الذنوب التي لا يصر صاحبها عليها أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. لقد علم الله جل وعلا ضعفنا وصفة الخطأ فينا، لذا فتح لنا باب التوبة فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيها المسلم، أيتها المسلمة، كل الناس خطاؤون، لكن منهم مصرون متمادون مسوفون، ومنهم توابون مستغفرون، فمن أي الفريقين أنت ومن أي الفريقين أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره. فكن أيها المسلم وكوني أيتها الأخت المسلمة من خير الخطائين، وذلك بالتوبة، نعم بالتوبة التي تمحو الذنوب وتستر العيوب وترضي علام الغيوب جل وعلا. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن التوبة من جميع الذنوب واجبة، وأنها واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. لذلك يقول ربنا جل وعلا فاتحا باب التوبة لمن يعمل السوء بجهالة: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

أين تريد أن تنظر في هذه الحياة؟ هل تنظر إلى حياة لا تنظر فيها إلا إلى الآلام والغصص؟ أم تنظر إلى حياة فيها من الفرص والأحلام الشيء الكثير؟ لما أنت دون الناس لا تحقق ذلك النجاح الذي حققه ذلك الشخص؟ كلنا بحاجة إلى أن نستلهم ما فعل أولئك الأفذاذ على مر التاريخ لنعمل مثل ما عملوا. نحن اليوم في القرن 15، فهل نقوم بالواجب؟ هل نؤدي الرسالة كما أرادها الله عز وجل منا؟ هل نكون أتباعا صادقين أوفياء لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قيمتها هو أن تبذل شيئا لدينك، وأن ترفع أيضا من ذاتك، لأنك إنسان مكرم. الله عز وجل أعطانا فترة زمنية ذهبية في حياتنا، أعطانا هذه السنين لكي ننجز فيها، لكي يكون لنا أثر في هذه الحياة، ولكي نبني بيوتا أيضا في جنات عدن. والأمر سهل. في قرية من القرى كان هناك شابان، وهذان الشابان قد امتهنا سرقة الخراف، ففي كل ليلة يستيقظ أهل القرية وقد سرقت خرافهم. من كل مزرعة خروفين أو ثلاثة، وفي كل حوش آخر خروفين أو ثلاثة. فقرر أهل القرية أن يعاقبوا هذين الشابين، فجاءوا بهم في مكان عام في وسط القرية وقرروهم بذنبهم، فاعترفوا جميعا. فقرر شيخ القرية أن يجعل في وجه كل واحد منهم سين نقطة خاء، يعني سارقوا الخراف. أما أحدهم فقرر أن يترك هذه القرية التي لم تقدر قدراته وإبداعاته في سرقة الخراف والدخول إليها بهدوء في كل ليلة وسرقتها دون أن تصدر أي صوت، وهذا قمة الإبداع، ولكنه إبداع محرم. فقرر أن يترك هذه القرية ولم يعد إليها إلى هذه اللحظة. أما الشخص الآخر فقرر أن يسلك طريقا آخر، طريق طويل، ولكنه أيها الإخوة دائما طريق ناجح صائب. هذا الشاب الآخر قرر أن يبقى في القرية وأن يحسن من نظرة الناس إليه، حتى وإن كانوا قد نظروا إليه نظرة سلبية، وفعلا بدأ بالتعامل مع الناس بالحسنى وبالإحسان إلى الصغار والتقرب إلى الكبار، حتى أصبح مستشارا عند أهل القرية. وفي يوم من الأيام دخل رجل غريب إلى تلك القرية، فوجد هذا الشاب وإذا وهو قد كبر في السن، وإذا بالأطفال من حوله وهم يحبونه ويحترمونه، ويمر عليه الكبير فيقدره ويسلم عليه، تعجب من شأنه فجلس بجواره وقال: أهنئك على هذا الأمر الذي وصلت إليه، وكل أمرك عجيب، ولكن الأعجب في كل شأنك هو السين خاء التي في رأسه. قال: لا أدري، أنا كبرت وسين خاء في وجهي ولا أعرف معناه. فقام الرجل الغريب من عنده وهو يقول: حقا أنت ساعا للخير، أنت ساعا للخير. من سارق للخراف إلى ساعا للخير، من شهادة ابتدائية إلى مواصلة حتى يحقق حلمه. لا تؤخذ بشيء سهل، فمن طاوع نفسه في الملذات فإن القاعدة تقول: كل ملذة تساوي مذلة، فالملذة مذلة. فمن طاوع نفسه وأتبعها أمانيها وهواها فإنها لا تكاد تقف به إلا في مكان لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان أيها الإخوة، ونحن البشر الذين نعيش في هذه الحياة، خلقنا الله عز وجل لنكابد فيها ونصارع حتى نحقق إنجازا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا نحن في حياتنا وفي مشينا إلى الله جل وعلا بحاجة أن نتوقف في بعض الأحيان لنراجع أنفسنا، لنحاسب أنفسنا، لنرى هل نحن نسير في الطريق الصحيح أم لا، لنتعرف على الثغرات الموجودة في حياتنا. ما الذي جعلنا مخفقين؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأصدق من ذلك قول الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى الذين يحققون إنجازات في الدنيا لكنهم غير سعادة. كم نسبة الانتحار في سويسرا، وكم نسبة الانتحار في السويد، وكم نسبة الانتحار في بنغلاديش؟ في بعض الإحصائيات أنه لا ينتحر في بنغلاديش إلا أربعة أشخاص في السنة، وفي السويد ينتحروا أعداد هائلة جدا مع أنهم سعداء وأعلى نسبة، أو نحن نتوهم أنهم سعداء وهم أعلى نسبة دخل في العالم، ومع ذلك ليسوا بسعداء، لأنهم قد أعرضوا عن ذكر الله. ما لم تكن الروح سعيدة لم يكن الجسد سعيدا، ولا للعمل قيمة ولا للنجاح أيضا ميزة. إذا أردنا أيها الإخوة أن نحقق نجاحا في هذه الحياة ونتحدث عن النجاح، فلا بد أن نتحدث عن النجاح الداخلي. المراد بالنجاح الداخلي سكينة القلب واطمئنان. يقول شيخ الإسلام، ونقلها عنه ابن القيم في أكثر من موطن، وتجدونها في مدارج السالكين في منزلة السكينة. يقول شيخ الإسلام: وأعظم ما يعطاه العبد السكينة، أن تكون هذه السكينة تعمر قلبك، تعمر حياتك،
تعمر أسرتك، تعمر بيتك، تعمر مجتمعك كله، ولا تتحقق هذه السكينة إلا بأن يكون الإنسان طائعا لربه جل وعلا. إذن النجاح الداخلي سكينة القلب واطمئنانه الذي يؤدي إلى الاستمتاع الحقيقي بالحياة، وإلا بدون هذه السكينة يعيش الإنسان في فراغ وتعبث به رياح الشهوات والشبهات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم، الجزاء من جنس العمل، بالنور التام يوم القيامة.

الجليس مؤثر وينتفع الإنسان غاية الانتفاع بالمجالس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا مجالسة المحبين، مجالسة أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل العبادة لها أثرها، لها أثرها. وأرشدكم إلى نوع من المجالسة نافع جدا جدا نافع، قراءة سير الأنبياء وسير الصحابة الكرام، ويعني قراءة قصصهم وأخبارهم وعبوديتهم وأعمالهم. هؤلاء صحبة تصحبهم بالقراءة، تصحبهم بقراءتك لسيرهم، حتى إنك إذا أكرمك الله عز وجل وأخذت يعني تقرأ في سير مثلا بعض الأكابر من الأئمة، انتبه لما أقول لك، إذا يعني أقبلت على قراءة بعض سير بعض الأكابر من الأئمة وقوي نظرك في سيرته ومحبتك لأخباره وأحواله، ستجد مع الأيام أن سيرته بدأت تدخل في سيرتك وتتحقق في شخصك. أرأيتم الآن من يقرأون في أخبار التافهين، يقرأون في أخبار التافهين، كيف يحاكونهم، يحاكونهم في لباس، يحاكونهم في قص شعر، يحاكونهم في لأنه يقرأ لهم كثيرا. وهذه المسألة مهمة جدا في الحياة، مسألة قدوة. والقدوة ما تكون إلا بالمطالعة. انظر واقرأ في سير من ينبغي أن تقتدي بهم. فالقراءة في سير الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. القراءة في سير الصحابة، القراءة في سير أعمال، القراءة في سير أعلام النبلاء، هذا اسم كتاب. القراءة في سير أعلام النبلاء يورثك نبلا، يورثك أيها القارئ نبلا لما تقرأ في سير أعلام النبلاء. وهذا أوصي به للذهبي رحمه الله، سير أعلام النبلاء، فلما يعيش معهم يصاحبهم، هذه صحبة لها أثر عميق جدا على الإنسان. وكذلك يحتاج الإنسان في الواقع الذي يعيشه صحبة أخيار، من طلاب العلم، من أهل العلم، من أهل العبادة، يقترب منهم من مجالسهم، لأنها لها أثر عظيم على العبد في حياته وعبادته. نعم.

يصاب ابن آدم كل يوم وليلة بثلاثة ابتلاءات قد لا يتعظ بواحدة منها. الابتلاء الأول: عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم له، وإذا نقص من ماله شيئا اهتم له، والمال يعوض والعمر لا يعوض. الابتلاء الثاني: في كل يوم يأكل من رزق الله، إن كان حلال سئل عنه، وإن كان حراما عوقب عليه، ولا يدري عاقبة الحساب. الابتلاء الثالث: في كل يوم يدنو من الآخرة قدرا، ويبتعد من الدنيا قدرا، ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر اهتمامه بالدنيا الفانية، ولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي مستقرنا ودارنا. لا ينفعك إلا صلاتك، إذا وجدت غبارا على مصحفك فابكي على نفسك، فمن ترك قراءة القرآن ثلاثة أيام من غير عذر سمي هاجرا. الدنيا ثلاثة أيام: الأمس عشناه ولن يعود، واليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون، فصافح وسامح وتصدق، فأنا وأنت وهم راحلون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار، آمين يا رب العالمين. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، غارقون في نعمك يا الله، فلك الحمد حتى ترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنت يوم من الأيام أقرأ للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن كسار القلب وسجوده. جميع يدرك أن الجسد يسجد، أما يكون القلب ساجد، كيف يكون القلب ساجدا؟ السجود عند هذا الإمام الحبر ابن القيم رحمه الله تعالى هو خضوعه، أن يسبقك انكسارا وذلا وافتقارا وحبا وتعظيما لله قبل أن يخر الجسد إلى الأرض. لما قيل لسهل بن عبد الله يسجد القلب، قال إي والله، سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. سجدات القلوب ستذيقك حلاوة الإيمان وتصعدك شيئا فشيئا في درجاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبئك أنك أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، حينما تضع الجبين على الأرض وقد سجد قبل ذلك قلبك، فإنك في غاية القرب والانكسار وأنت تستشعر قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم تقرأ في الصمد الذي هو مستغني عن كل أحد وكل أحد محتاج إلى الله، ثم تلبس ثياب زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، تبث آلامك وأحزانك وأوجاعك وأنت تقرأ أقرب ما تكون من ربك جل وعلا. فالله عز وجل يحب القلب التقي والصوت الخفي. ثم إذا بك ترتدي ثياب أيوب: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تستشعر أنعام وألطاف وكرم الله جل وعلا عليك وخير الله سبحانه وتعالى السابغ الذي يبلغك آلاء الليل وأطراف النهار. هنا يسجد قلبك، هنا ينكسر فؤادك، هنا تشعر بلذة مناجاتك. ثم إذا بك تتذكر قول ربك وأنت تضع كل أمانيك: هو علي هين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أوصلنا إلى مقام المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من العجب، ونعوذ بك من الشهرة. آمين. سپاس بۆ ئەللا بلایانی خۆشەویستم. پەروەردگار مەعبودی حەق، لە دانیشتنێکی تری پەروەردەبوونی دڵ لەسەر ئیخلاس بۆ ئەللا بوون لە دەرسی حەفدە، لە محاضرەی حەفدەمان لە سلسیلە زنجیرە ئیخلاس بۆ ئەللا بوون عەزەوەجەل، پاکبوونەوەی دڵەکان لە نەخۆشی ڕیا و عوجب و شهرە و سمعەیە. ئیخلاس، برایانی خۆشەویستم، عیبادەتێکی زۆر عەظیمە، و هیچ برایەك و هیچ خوشکێکیش ناتوانێ ئەم عیبادەتە لەسەر حەقیقەتی خۆی جێبەجێ بکە ئیلا ئەوانە نەبێ کە بە دڵ تەعظیمی ئەڵلایان ناسیوە، ئیلا ئەمانە نەبێن کەوا تەواوی ئەسماء و سیفاتی ئەللا تێگەیشتوون عەزەوەجەل. وە کەسێک ناتوانی ببێتە ئەهلی ئیخلاس هەتا نەبێتە ئەهلی ئەم ئایەتە و ئەمثالی ئەم ئایەتە، هەتا وەکو تەدەبڕ لەم ئایەتە ئیمانیانە نەکات کە پەروەردگارە فەرمێ: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي محمد عليه الصلاة والسلام، أي جبريل، أي أبو بكر، أي عمر، أي عثمان، أي علي، أي عبد القادر جيلاني، أي غيري أمانش يعمل لك جوركان باسمك. يا أيها الناس، هل لقبك تهيا تناسي فقيري لبرامبر تعظيمي الله، لبرامبر غناي الله، لبرامبر علوي الله عز وجل. كاتيك عبدك عاقلة، عبدك صادقة لقل الله عز وجل، تدبر لم آيات بكا پروردگار أفرمي: أو كسيك تو رياي بو أكي زور كات لاي من فقير تري لتو، تو تون الله يكي غني أقوريوا بعبدك فقيري وكخوت. أم آية بو السبب هداية تندين شيعو صوفي لبروي هر برايك تدبر لم آية بك إلا الله إخلاصي تواوي لدل زيجير أكا، إلا پروردگار غيري خوي لدلي أو كسدر أكا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، تون عاقل دي كسيكي فقيري وكخوي أكا بخوا، تون أيكا بشريكي لقل معبودي حق، تون أيكا الرياي بو أكا بران برب معبودي حق بأ الله غني. لكاتك فقيرة لا دروزبوني، فقيرة لنا خوشي، فقيرة لنا خوشي، فقيرة لتيني بوني، فقيرة إنسان كاتك أزاني ماناي أم آياتتيا كنا خوشي أبيني. تن براي دلسوز لحد أمصال أم فقيري خوي بيني،
كاتك أم فقرد لخود بيني بزانا هرتي عبد لسرزوي أو ضعفي وكتوي تيايا بيك ترسي كم بيك ناخوشي تواوي جاند لي أقوري تون كسي كوابي الله بناسي لكاتك أوش تواناي عبدكانك الله وصفي أنك بفقر بالريابو كسي كيوابك فإخلاص أهميتك زور قوريه لإسلامه أهميتك زور قوريه لقرآنك الله سبحانه وتعالى وبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام زور بقوريه قرنجي باسي إخلاصي كردوه بويا ببشتواني الله عز وجل بو زياتر زي جيربوني إخلاص لظلما بو يقلابونوي ظلمان بو إخلاص بو درهناني رجي الريال لظلمان لميشك ما لهوش ما لإيشو كار ما حتى بقين آستيك هيت كاريكي دنياش لكي إلا نيتمان الله بي عز وجل لهمو كاركان مانا وكل قولي سلف دين السريك خويان بو الله بو خواردنيان بو الله بو أجل لكم الله أتون بو أودس نيتيان أهينا كباداشتي لسرور بقري بويا إخلاص بيجيكي زور قوريه لإسلامه هركاتك عبد قرينجي هرشتك بزاني وصادق بي زور ببروش أتيتا خزمتي أم عبادته أن الإخلاص هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله عز وجل بها المرسلين الذي بعث الله عز وجل به المرسلين عليهم الصلاة والسلام حقيقة إسلام حقيقة إيمان حقيقة توحيد حقيقة لا إله إلا الله جيب ذكرني كلمة إخلاص بتاك زانينو بتاك برستنو بتاك راقرتني معبودي حقا كالله سبحانه وتعالى هركسيك إخلاصي لدز بدا واتا إسلامي لدز داوة واتا حقيقة إيماني لدز داوة واتا حقيقة التقوى لدز داوة واتا حقيقة لا إله إلا الله لدز داوة واتا بروبومي هرتي بيغمبريك بروردقار نادويتي لآدم بو خاتم هرتي بيغمبران بو هاتو كسر رياتي هرهمو لدز داوة نعوذ بالله كاتي كسك بالروايب الله عز وجل وبالروايب لقاء الله سبحانه وتعالى بجزاني إخلاص أوندا قرينجا بيكاتوا لخلاصي دعوي بيغمبران بتايبت دعوي إبراهيم عليه السلام ودعوي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إخلاص الدين لله عز وجل هو الدين الذي لا يقبل الله سواه نيتي باك بو الله عز وجل أو دينيك بروردقار غير أو قبولناك لعبدك أنا بويا رب العالمين أفرمي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تنكس لناو الدين بو كردوي زور قوري دين داراني كر وكو شهيد وكو بخشر وكو بانك خواس لقيامتا لسرو برويكي رش بضليكي رشي بريا برو دوزخ أروه تنك الله عز وجل هيد ديني قبولناك هيد عبادتي قبولناك لسر أساسي التوحيد وإخلاص دان مزرابي بناب رب العالمين فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل هاتي بيغمبريك لسرتا تاكوتاي بو أوهات وكوا الله ببرسري بنيتي كيباكو بتنيا وأنزل به جميع الكتب هاتي كتاب لسرزوي بو بيغمبران بتايبت سوار كتاب أساسك كقرآن فرقانة صحف إبراهيم وموسى توراة زبورة بختي أم توار كتابة عظيمة
كخاتم وناسخي هم كتابة كان كتابي الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص بو معبودي حق بو پروردگاري أرزو آسمانكا بو پرسراوي أرزو آسمانكا. واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة دعوة النبوية. وهرتي علماء أهل إيمانه متفقا لسر أويك پروردگار هيدز ديني قبولناك أجر إخلاصي لقل نبي خاونك، هرتن عبادتك قور بيت، هرتن أجر باداشتي زور بيت، أجر إخلاصي لقل نبي خاي پروردگار خاونك وعبادتك شرط أكاتو. لبروه بختي دعوي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام 23 سال كوب كيوا دعوي سيدي موحدين كبيغمبري خوايا عليه الصلاة والسلام واتا إخلاص بون بو پروردگار. كسيق أتواني بلي إيمانم با الله، يا الله خوش أبيت، شوقي لقاي الله هيا، شوقي لقاي بيغمبري خوام لدلا صلى الله عليه وسلم، شوقي بهشتم لدلا لدوزخ أترسيم إلا أجر إخلاصي لدل بين راس أكا. بويا هر برايك هر خوشكيك بي خوشة سر برزي دنيا وقبر قيامت به كليلي سعادي إنسان إخلاص بو خوابونا جل وعلا، نيتي بو پروردگار پاك بكاتوا، عبادتكاني دور بي للرياء لحسكردن بمدح ببيدا هلقرتن حسكرن بي ناوي بينن رأسي مشروع بي مدير بي كسيكي ديار بي لقبكي هبي داليكي هبي، نعوذ بالله من هؤلاء. وهو قطب القرآن الذي يدور عليه رحاه، ناوروشي أم قرآن واتا إخلاص بو معبود حق. خالك تل خالك جرينجا كاني إخلاص، أن الإخلاص هو الروح العمل، أن الإخلاص هو الروح العبادة، أن الإخلاص هو الروح التوحيد، أن الإخلاص والروح لا إله إلا الله، أن الإخلاص والروح الموحد. الروح بقوترين بيناسبو كسك لإخلاص بيويتيبقى ويبزانك أم عبادتي زندو يان مردو إلا الله عز وجل أويك إخلاص لعبادتك هبه. عامة مسلماني دلنا خوش كتوشي الرياء به سيري زوهري عبادناك، سيري ناوروشي عبادكناك، سيري روحي عبادتكناكات. أما لكاري دنياش أجر زليخا سيري جواني روحي يوسف بكر دواي قد عاشق يوسف ندب، وهركسيك سيري روحي نيش بكا، سيري روحي شهيد بون بكا لبيناوي الله، سيري روحي بخشين بكا لبيناوي الله، سيري روحي جواني دعوة لبيناوي الله كقد تشير ريانا به. تنك لنا والروحي عبادتك الله جميل أدوزيوا، لذتي عبادة وإخلاص أدوزيوا. بلام كاتك سيري دري عبادتك أكي بأساني تشير ريابي بوي أمنمون عقل يم هنا و تاوكو زياتر لما ناي إخلاص تيبقن. زليخا أقر سيري جواني روحي يوسفي بكر دوايا، روحي أخلاقي يوسفي بكر دوايا، توشي أمن خوشي ندب. روحي عبادة إخلاص بو پروردگار واتكاتيق عبادة بروبومي أبيت، كاتيق الله قبولي أكا، كاتيق الله پاداش تاتوا، كاتب بولاي الله برز أبيت، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أقر روحك يتيابك إخلاص بو پروردگار، أقر دور بي للشوائب الرياء لخو درخستن لخو قورة كردن لحس كردن بقورة كردني لحس كردن بويك اللقبي بدني لحس كردن بويك الناوي بي رأسي مشروع بي رأسي دعوك بي رأسي كنال بي هموشتك أو بيك أم كس خويو دعوك يو خويو عبادتك مردوة. فناب رب العالمين هر عبادتك
إخلاصي معبودي حقي تيانا بك جسد لا روح فيه. أجر زستيكي زور زوان بينين لسرزوي كنيوي زواني دنياي بردوا كزستي يوسف عليه السلام بلام روحي لي بين دري كس سود ليوسف نابيني عليه السلام أو زواني كبجولة أي بيني ليوسف كالروح لي دركبت إيتر زواني كي أروى لك الروحك نك زواني شكلي بيغمبران وك خويان أمين وهرب زواني ولكن اشتيك كنادزو لي خلق خلقي لنا منت روحي عبادة أو آوية كأخريت بر عبادته أما يكبر بومي أبي أم إخلاص ولو عبادة أكا كبرز بيتو بولاي الله عز وجل وأم إخلاص ولخاونكي أكا كوا زندوبي بضل بلاشا بهوش زندوبي لهمو رويكا وأم روحا كلنا عبادة بي وايلي أكا الله الحي خوش بي كاتي كوا زندوا روحي إخلاص لنا عبادة الحي القيوم زور خوش أويد أم عبدية بويا ببي إخلاص وكو ابن الجوزي أفرمي فلا تتعب نفسك يا صادق يا مخلص أقرتو إخلاص وصدق النبي خود ما ندومك كابرايك همو أركان كاني حدس بكات بقريانوا بخشوعوا بتقواوا بخذوعوا بملكتيوا بقريانكي زوروا بس عرفنكات حجيكي باطلة حجيكي ردكراوية حجيكي كقبول ناكري بويا ابن الجوزي نموني إخلاص وكو نموني عرف دين توا كسك لإخلاص نبي وكوي عرفي نبي لحد ورسول الله أفرمي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أصلي حج أويل عرفة بوستي كأنه بيطلع العبادة الإخلاص يعني توك إخلاص الدنيا علم بهمو تفسير كاني قرآن دلبربيت همو السنن كاني رسول الله دلبربيت صلى الله عليه وسلم هر سوار مذهب دلبربيت داعية كي زور قوربي بخشري كي زور قوربي مشروعي زور قورته بو إسلام ببي إخلاص إلا پروردگار لسر رود دا ناتاري دوزخد أكا فنام رب العالمين. ويقول ابن الجوزي الإخلاص مسك مصون في مسك القلب ينبه ريحه على حامله مسك لضلي بندا ببي أوي وصفي خوي بكا ابن الجوزي أفرمي كسي مخلص الله بوني إخلاصكي بلاو أكاتوا أهلي إخلاص ببي أوي كتساويان لو بي كسيق مدحي بكا كسيق وصفي بكا يا تساوي لو بي باداشتي بدنوا يا تساوي لو بي بس بي بلن جزاك الله خيرا أهلي إخلاص تساوري أمشتاننيا بوني إخلاصكي الله بلاوي أكاتوا والإخلاص روح إذا لم تخلص فلا تتعب لو قطعت سائر المنازل في الحج لم تكن حاجا إلا بشهود الموقف أي العرفة سيري السلف بكن سيري علماء الرباني بكن سيري أمزانان بكن ككار لسبر وردي دل أكن أفرمي كاتي كتو مخلصني خود ما ندومك بان خوازي بكي خود ما ندومك قرآن لبركي خود ما ندومك بخشر بي خود ما ندومك اتهاد وتيكوشان كي شهيد بي لبيناوي ريايكا لبيناوي اوي بلين آزابو لبيناوي اوي بلين كسيكي خزمتي إسلامي أكر غيري بو لا إله إلا الله لو قطعت سائر المنازل في الحج همو منزل كان حج بتقواي سفيان الثوري فضيلي كري عياض ماليك كري دينار بكيت بلام لعرفنا وستي لم تكن حاجة قد بيتنا وتري حج وقد ركني حجي شد زيبا زينك تكتور روحي حجد لقل خودنا بردو
چونکە نەچوە سەر عەرەفەی کە ڕوحی حەجە لەم ڕۆژە عەظیمەی کە جەلە و عەلا بە ڕۆژ دێتە خوارەوە بۆ ئاسمانی دنیا تاوەکو داخوازیەکانی خەڵکی عەرەفە جێبەجێ بکات کاتێک کەوا تۆ ڕیاچی خۆت ماندوو مەکە برای مسلمانم خوشتی مسلمانم کاتێک تۆ ڕیا بۆ کەسێک ئەکەی خوا وەسفی کردووە بە فەقیر فەقیرە لە دروستکردنی فەقیرە لە نەخۆشی فەقیرە لە تینوویتی فەقیرە لە برسیتی فەقیرە لە بێکەسی ئەم فەقرە پێشی هەموو کەس فەقری جیبریلت بۆ باسەکە فەقری پێغەمبەری خوات بۆ باسەکە عەلەیهی سەڵاة وەسەلام ئەسڵەن یەکەم مەنزیلەی بەرز بوونەوەی پلەی پێغەمبەران ئەوەیە لە هەموو کەس فەقری خۆیان زیاتر بە ئەڵڵا پیشاندا لەبەرەوەی بابێک لە بابە گرنگەکانی گەیشتن بە ڕەب العالەمین ئەوەیە کە ئینسان لە دەرگای فەقر بچی بۆ ئەڵڵا وەکو ئیبن القەیم لە وابل الصەیب ئەفەرمێ نزیکترین ڕێگایەک بۆ کەسێک کە صادق بێت بگا بە ئەڵڵا عەز و جەل باب الفەقر تۆ کاتێک کە ئەچی بۆ ئەڵڵا عەز و جەل بە فەقری دین و دنیات بڕۆ بۆ لای ئەڵڵا عەز و جەل بۆیە برایانی خۆشەویستم مەسئەلەی ئیخلاس زۆر لەوە گرنگتر بوو کە ئێمە لێی تێگەیشت بووی زۆر لەوە گرانتر بوو کە ئێمە لێی تێگەیشت بووی زۆر لەوە گەورەتر بوو کە ئێمە لێمان خوێندبووە لەبەرەوەی هەر کاتێک عەبد نەزانێ ئیخلاس چەند گرینگە چەند گەورەیە چەند گرینگە بە ئاسانی تووشی ڕیا ئەبێ بە ئاسانی تووشی حوبی خۆ دەرخستن و شهرە ئەبێت بە ئاسانی تووشی عەبد نەزانێ ئیخلاس چەند گرینگە چەند گەورەیە چەند گرینگە بە ئاسانی تووشی ڕیا ئەبێ بە ئاسانی تووشی حوبی خۆ دەرخستن و شهرە ئەبێت بە ئاسانی تووشی

ئەوە چ عیبادەتێکە خەڵکی چۆن لە ئیخلاس تێگەیشتووە؟فالإخلاص لا يحتاج منك إلى إظهار وإعلام بأنك مخلص بهي جورك أو إخلاص أو أن عظيمة أو أن دبر بومي بهيزة بيويس بوناك بهيت كسي بلي مخلص الله عز وجل لثمري إخلاص وادعنا وكأم إخلاص خوي بونا مسككي بلاو أبيتو هرتي مخلصة زاري أزاني كتو مخلصي يا رياتي لبوي همور مخلصك مخلصك أنا سيتوا همور رياتيك رياتيكش أنا سيتوا بويا ينبه ريحه على حامله بوني مسكك الله بلاوي أكاتو كي وسناك أهلي إخلاص بين وصف خويامك يا حزبك وصف بكريت بناب رب العالمين وهيت كاتيك للتاريخ آدم بو أو دقش بقدر مسلماني إستا حزيان بمدح كرد النبوة والدنيا اللي تسق نبوي توكاتيك يقزمي بكن كاتيك وصفي نكن كاتيك لدعوتك الدنيا أقر بانجي نكن جياني لأبيت الجان زاهل ترين كسانك بتوحيد إخلاص عملي نك توحيدك نظري توحيد بمعنى لغويك أو معنى بمعنى إصلاحيك أم توحيدك كوا وكو بلال ليبكا توحيدك إخلاص وكو عمر كري خطاب ليبكا رضي الله عنه إخلاصك كوا بمعنى كلمة رابك إلى الرياء رابك إلى عجبوا للشهرة ولم شيناني كتوشي أم قناحو تاوانو فتنيت أكن بناب رب العالم إخلاص لفضل منتي الله عز وجل أويا في ويسناك خاوانك بهي جورك بي لا يخلشي مدحي خويك الله خوي برزي أكاتو لبر أويا دلي بني آدم بتايب دلي بانك خواس دلي بخشر دلي مجاهد بوغن أبيت كداواي پاداش لغيري الله أكا عز وجل قال إمام من أئمة الإسلام ابن القيم رحمه الله العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه توكاتك جرفانة برا للجهاد جيفانت برا لا بخشين جيفانت برا لا علمي شرعي دنياي كنالتيا كتاب النسي ومحاضرات التيا كوملك كاري خيريت كردوا بلام إخلاصي لقل نبوة وكو أويك جيفانت با توزيك قرز كردوا وسفريك دورو دريشي قيامتك بخاسري بفقيري بدوراوي بدوزخي بلام لسرو وقال أيضا إمام ابن القيم النية سر العبودية نهيني پرستني الله عز وجل نهيني خوش ويستي توبو الله قورترين نهيني تعظيمي الله عظيم أويك إخلاصت بو الله عز وجل وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد إخلاص لكردوا وكو الروح للا شيء إنسان إنسانك بينا تند قور بي تند بهز بي تند زوان بي تند عالم بي تند بتوانا بي بس روحك اللي دربك يكسر دبيت لا شيك لأرزي أكويت أم جبريل عليه السلام باليكي قورتر الأرز والآسمان لقيامتا كاتيك الله أمر أكن بالروحي جبريل كقورتر الأرز والآسمان تنها يقبالي خاواني شصد بالا جبريل أكويت السرساحي محشر لبرو الروحي لدر براي خوشي بيستم بابر ورد بين بضل لسر روحي عبادة قطنكم سيري قوري عبادة بكم

پێش ئەوەی سەیری ناوەڕۆکی عیبادەتەکە بکە. ڕۆحی نوێشتە، ڕۆحی حەدسیە، ڕۆحی علومی شەرعیتیە، ڕۆحی دەعوەتیە، ڕۆحی بەخشین لە پێناوی ئەڵاتیە ئین جەبێم کردەوەکە بکە. أو كاتب الورد قال باداش تدهاتوه ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه مستحيلة شتيك في بوتري عبادت وبعبادت بود بنسري أبرز بيتو آسمان كالروحي نبي دعواك إلى الله عز وجل باسم أعظمي بأسماء وصفات جواني دلمان زيجيركا لسر إخلاص دلمان باكا تولى الرياء لأهلي الرياء لشويني الرياء لقصي الرياء لدرسيك الرياء لخويندنيك الرياء لبخشينيك الرياء لتيكوشانيك الرياء دعوة كين لالله عز وجل بما كاب عبدك مخلص ومخلص دعوة كين لبروردقارة رجي شهرة وعجب رجي سمعة لدلمانا لعبادتمانا لمشاريعمانا دربكا داواكين لبروردقارا تامو تيجي تواوي إخلاص لدلمانا تيجير بكا روحي عبادة ما بيب بخشي رجي الرياء ورقي الرياء لدلمانا تيجير بكا إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المدرسي بين جمعنا باب يا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بانغواز دعوة كردن بو شهادتي هش برستراويك بحق نية لحمو بواركاني أقيدو بالباورة إلا بوخوانا بيت همو أو تايبت من ديانيك بشي كسي تيانيو تنها تايبت بخواوا ما أقيدو بالباورة نابي اللي هش بشيكا لبرستنا لبروردقاريتيا لأنه كان يخايا سبحانه وتعالى بصفات برجوانا كانيا لحكم وتشريع ياسا ودستورا شريك بأخوة قرار بديتك أما ما فيك تنها ما في إخوائي سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى مصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بانكذن بانواز أما يكن بانوازي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أما يمش أبي أعود أسببكي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كيف يقصو قفتاري لو جوان تروبا اشتر بيت كبان غوازكات ولا إخوة سبحانه وتعالى وكذا ويباش أنجام أدات ويجمني شكي كملا مسلمانا فقال هذا حبيب الله مش كيف خشيتي خوايا هذا ولي الله دوستي خوايا هذا صفة الله أما هل بجراي خوايا زين قناغة من حليب عن نواز كذن والتوحيد قناغة كي زور برزي مسلمانتية مقام وبليك زور قورية وهذا خيرة الله وهذا أحب أهل الأرض إلى الله أما خشيتي كسي سر زوية لا إخوة أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالح في إجابته وقال إن المسلمين هذا خليفة الله أما خليفة خليفتها يعني هل أسيبه ويكوا أحكام كان إخوة فيام إخوة أقينيت لفاعلي أكات جبجي أكات ويجمنيش مسلمانا إخلاص الصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يوسف سطوشت خواهي يورف فرمانا كاتب في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم كأواه منهجو بيامكي بغينيتو روني كاتو بخوكي وأويش فرمان بكابوي أويش وان كوتويتي وكأوبكا بفرمو أي محمد صلى الله عليه وسلم يجأما برنامكما بيامكما بانغواز أكم بلا إخوة وخوة لا إخوة على بصيرة أسال علمو زانستو يقين دور لهم الشكو قمانيك خموش وان كنتو كارش بغير بابكن ويشوان كوتو الراس الراس بوقت وسبحان الله مفعول مطلق سبحان الله كهذه هذا يعني فعل فعل حزب ولا بردمين فاكو بيه قديب أخوه يعني تقرق هاتشي نقصاني وعيب وعار وناو نواتوري خرابيا وشي ناشينا أخوه دوري خيتو وبيجوه ما أنا من المشركين من إجلا شريك بو هول بو بيدا كراني نفرميتشي يقول تعالى ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه أما الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها أو بانغوازة أو الريبازة أو الرشاء أو منهجيك ومن إلى سلم بانغوازة بأكمشية من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان بانغوازة كرنبوشي توحيد يكخواناسي إخلاص لبرخوا بون بشي كستيان بون فلسطيني بتنها دور لبيدا كني آلهو عند هذه تروح والانتهاء إلى طاعتي وترك معصيتي بوأويك بركوب مؤمة ما توحيد أبو أك توحيد نيو بتنعبيت بوأويك بابت وابوشي يرى لي كدني خاص سبحانه وتعالى وده سرق هل من ثلاث عالو جناح سبيلي سبيل شيئا طريقتي ودعوتي ربازكم منهجكم هيامكم ريقكم أما يا قل هذه سبيلي شو أرجو بالتفسير أما يتا أمجا أدعو إلى الله بان عوزكم بلاي خوايا نيتي غير خوايا تياهية تيابو همي أدات أويك تياهية وكيتا تعالى وحده لا شريك له تنهابو أو هاو بشي تياني هاو بس بشر هاو بشي لم بان عوزة بشي خوايا نيو بشي كستيانية بشي غير خوايا تيانية أمجا أم بان عوزش نبي إنسان خوي كروات عند كذا يفاني خوي وش دركات قناعتي شونو رأي شونو أمي شونه وبعواز كات أمش بعوازش وصولي خويه بس هالشي على بصيرة برشار رشني وبذلك ويقيم علم مني به يقدر نيابون بوشي وزي خوافيتي كردوه يقين تشيك وأمر رجاي بعوازك يا نخود بخود تدرس كيت أنا كي أنا كا في غمري خالص الله سلم يدعو إليه على بصير إبه هروها من أسر برشار روشني أسر يقين دون الجمال أبيت شركته ومن اتبعني شركته كارش أبي هر أوابن يجن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير شون في غمري خالص الله سلم خايف فرمان بيكات خايف فرمان بيجا خطو شون كوتو كانت يعبي وابكن كهوتا بيغمراني صلاة والسلام إخوانا سربيت رتشو أصولي دعو بان غوازيان بورون كراوتوا أمجا بان بوشي أكن بوشي بان أكن بوتوحيد ولا إكي ولا إخوة ومن اتبعني صدقني وآمن بي أو إكوا من براز أزان إيماني بي بيناوا بآوا بان غوازكات وسبحان الله يقول تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له تنزيه يعني هرشي صفته خاصته ناو ناتوري خراب هيا لناو صفت دروخ يدو الأخوة هاك رأي قريت وقورة تعظيم بقورة سيرك يا أخوة سبحانه وتعالى من أن يكون له الشريك في ملكي أو معبود سوى فطوانه بوقت شي شريكي هيا لبنا وريا لبنا ولا لا مروف عجل خرو مانغو السيروهوي شيكه لنا وكان اخويا هيك كسكنا يبنا اخواني هيك كس سيفتو كس فتي اخواني هيك كس يك تشريعي وكت شي اخواني تشريعي تاع تاكل كريت وبرسراو في ملكي أو معبود سواه في سلطانه صلاة إخوة صلاة إخوة أو كتشريع داعنات بيتشواني تشريع إخوة يعني سلطان إخوة إنعبت وما أنا من المشركين من جلها وبش بيدا كراني لما أنا اللي هيك حواس بيدناك كذب جدارناك من إشانة شون كاتي خود رزقرا وكذب جدار مرق الخواج سبحانه وتعالى أول عبادة شنابيت كذب هذا الشريك لأنه وصفة كان شنابيت لحكم تشريعي أساس شنابيت قل وأنا بريء من أهل الشرك به لست منه ولا هم مني من بريء لا أهل الشرك من لواني بأجل مني قل يا الكافرون ديارة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هيش ما قلنيها، لكم دينكم ولي دين. ديني من دينك دين ولي. فرسلا يوم فرسلا يوك هي وجاوزة. من أول فرسن كي وي فرسن نأي وأو فرسلا أكرك مني فرسن. حراك الدنيا يعني هرك سيجارك يتي بعملي للشرك دول بيتو قرك أم سورة وي أم سورة الزور قرنك الرجعنا لتشندين نيجا سنة وي أم سورة أم بخليت أه بل تأكيد بل أتو سيرك يعني هرك دركاتي نيجا بياني روجا كيتو هر روز كردو ركعاتي دوم سند وايا ركعاتي كم سلوها كافر بخنيت وايا ميك مغرب أبا روجا روي تيا بري باني مغربي دا دركاتي بيش فرزك أسند أكيد ركعاتي يكما كافر سند بخنيت شوش كوتا نيجت كينجامي أديت ويتر بس ركعتك يا ركعتي دوم يعني كافر خانيت سيم يعني خلاص خانيت يا كمان على خانيت أما كان تواف تواكيت إبعادك تواكر تقول شيء أكيد هم تعظيم إخوائك بس طريق إخلاص هم برعاد لشركة كيت لتوافقتها يجي استخارة كعاد يا كمي كافر سنة الخانيت لازور شو نحن معنا ويأم سورة ثانية جرنجن سمر سوش كافرون إخلاص فلق ناس فاتحة آية الكرسي ما هنا زور جرنجن راسي إنسان أبي تفسير كيف زانية معنى كيف زانية تو رجعنا في الزباني بيت أبانا ما هنا كاري جريان زور هي لجان إنسانة قال في شرح المنازل يريد أن تصل بذلك إلى أعلى درجات العلم أيويت بما بتوابو برسترين كلوب هاي علم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر بتوابو برشاور روشنيك برامر أم دينا وكوفون رياجي نسبة معلوم بيامو دامزرا دون يقيني لمد الله يا وكوتا تشونو تاوشيه كبينيت اوه تبقرأ اوه بلا قليا وهذه هي الخصية التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات علماء أما أو طيبة من دي كوا صحابة يعبون جواز الخلق كتر أما الشيء برسترين بلو باي زانا يعني زانا عابي قرك زانا هون يعني بزانا جو جينكر زاناني هو العالم العامل العلماء أقل عامل عملين أبو بيوت شيء زانا بيج علماء السوء زانا يخلاف أكار دغل كاسليس زور ما نحيا آه زور ما نحيا أما القرآن ما فرمايش إخوايا سبحانه وتعالى وفرمانك أبو بيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وإتباعي على بصيرة ومن يتبعني عطف على المرفوع في أدعو إليه يعني من في غمري أخوات شون دعواك يما يحق رواه دعوك شون صار بصيرته هل صار بصيرته شون بلاي أخوة بانكات أو بلاي أخوة بانكين شون شريك قرار نادا شريك قرار نادي وكذلك يدعو إلى الله تعالى على بصير على القول فالآية تدل على أن إتباعه هم أهل البصائر داعين إلى الله تعالى بان واصف عذانش قرر أهل بصيرة بن ومن ليس منهم فليس من أتباعي على الحقيقة والموافق حركة سيجيش لسر بصيرة النبي لسر أمدينة هم موافقي في غمري خوائنا كدو صوت من لبان واضية وإن كان من أتباعي على انتساب والدعوة أقل يعني ناو خد ناو هرشي أو ناو خوات حد ناو خد بنا ناو روق مهمة اسم هش ناو قريت مسلماء قريت حقيقة كاكو ناو روق قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل لما تشك في ابن يما من هذا التنبيه على الإخلاص لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه جد أما التنبيه أقعد أكتنه لسال إخلاص وخوابون سورك سيكوا راس البانك بلاي حق ما غوازكي اسلام رنكاتو والله من نيتي تشيا خلق بلاي خوي بانكات اتي لو الباب تيانا والله من السيبركش من يمجا كردو لخم جايا كمو ونتباع من القرك اتباعي بطال وبوش اتباعي حق انتي هاي سيخوني شلاوش منها ان البصيرة من الفرائض بصيرتي برشاو الرشني لفرد واجبة إنسان برشاي رو تبغ خلقه تبغ أنقيت، ومجهول نادير نابيت، ومن أن من دلائل الحسن التوحيد أن التنزيه لله تعالى على المسبح لجواني توحيد يا إخوان عسيشيا أو يا كوا خوي جورا باغرا بغريت لحمو ناو ناتوروق سيكن عشرين. ومنها أن من قبح شرك كونه مثبت لا أركز يكوا أو لتشي لأنه ناتورين عشرين وخواتشيا تارجون وخوة ذات لا صفتة الله خواه يورا جوانية يان صفتك لخواه ورأ قريتو إجامين أم صفتين أو هي أخوة سبحانه وتعالى يان قصيك خواه قريتو كرديتي معنى قائلة يحرفون الكلمة عن مواضعه يهودا سهب فيجاهم منها إبعاد المسلم على المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك منه المسلمان قال لك الدور يعني بشركه مرجيت بيجي من هرب الموحد يعني نابي تقرأ عن بيت نابي تأيدي عن بكيت نابي بشجري عن بكيت نابي هاوكاري عن بيت. قال علام ابن القيب رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو ابن القيب فرمشي رحمة إخوائي لبيت أمان ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال مدعو جمل حلو لم آياتي جيت شو خلق عن كردن سي مرتبة سي بلاية يكون فإنه إما أن تكون طالبا للحق محبا له ومؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. جيشي خويا آياتك جيشي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي الأحسن. إيش أمك سيانك كأربع خوي طالبي حقه والله منع زانيت هكذا زاني حق فضل ذا بصرنا حقه أما بحكمة بان يقيت نجر كزو دريجي قيت وموعزة وشيروكو وجدالو إلى غلاب قيت بحكمة دوم إما يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه وآثره واتبعه فهذا يحتاج إلى موعظة بالترغيب والترهيب كأمك ستر يعني دجي حقه بس نازانيت سليت يكتو ليك والراوة حقه بطالية يقلبه أما في ويساكا بحكمته شو موعظة حسنة شيروكو سرقوزة شيء باشي مبيريتو سيما إما أن يكون معاندا معارضا ما بده ما دجه وكذا ذي خرابي هي أما تشي دجي حقيشة حكا براجت خرابه وتواني زورده بس جمال دجي إسلام نيم الرام إسلام يبرا أما فرقية لك الله ويكواتشي هاك خرابه هم دجي باشا بيشي إسكا إسلامه أما يانا فهذا يجادل بالتي هي أحسن أبي وريابي همو كسيك عالم الزانة وبانخوازي أموارين ليه فإن رجعوا إلى انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن أقر قراءه بعدنا قراءه أو حكم الإسلامي أبي بشي بو انتقام طولي سندنوي إذن أخوبة قيشية أقر كريا. وقال إذن رحمه تعالى والفرق بين حب الإمام أمته والدعوة إلى الله وحب الرئاسة جاوز الشيء لبني كوا حسكر نوي كوا إنسان بيشواي إيمان داران بيت قدوة بيت سرمشق بيت لقل أولا كوا حزي المسؤوليات بيت وهو الفرق بين تعظيم تعظيم أمر الله وتنصح له وتعظيم النفس وسائق في حظها. آية توقر أمري خواه قول أكيت باني خلقي بلاي خواه أكيت ديني خواه جوان أكيت أما تشيا أما حبي إمامته قدوه سمشقي أقريش باب حقيش باني كيت والله ما بس تبلا يخد باني كيت خلضر خد كوكيتو نفسي خدي بيزل كيت أما حب الرئاسي مذموم وحرام يارك بزين أواكوا اللهم اجعلني للمتقين إماما يعني قدوة سرمشق يعني معلمي خير. إن إبراهيم بس ما قال أمة شو المعنى هي الأخرى إن إبراهيم كان أمة يعني شيء أمة نجب أوي كوا رئاسة ومسؤول أوى مسؤولية بس أوي كوا الخير الخيرة شايل يبكت إبراهيم تشي إمامي موحدينه ويتي أميه رجل رجان بتاخد أنها الأول هم كفر واستعبوا كباو كشي لجبهي أولابو ويوت أمت هركاتيك كسيك تواني كاري أمت يبكى وبيوت أمت بكيت روتريت إمام أحمد سردمي أو فتنة خلق القرآن كدرسه بتنها ماوا أبو رؤي إمزان كدوه لصلاة تنها خوي ماوا أشي سركو ويجن إمام أحمد إيش إشيك أمتي كيكرت بتنها سحود معنى جاء تعزيب ونار راحت كدنا جارة بسواري قد رجي قاقنا وبازارة وشناق اللي دعوة ويهانا كردك ونفرت نزيب لكرت
1: بیسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

0: بشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: لجاو بردیو قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قالوا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول سرك أول ما تدعو إليه شهادته. أول بيجي أول إيش شهادته بيجي أول بيجي أول إيش شهادته بيجي أول إيش شهادته لبرا ما تشين يكي عن خبره يكي عن خبري يكون هيك يعني اسمك اسم ماشي كيش كوي باش كوي اسم مرفوع خبر كيش كوي باش كوي مرفوع
2: هذا
1: شهادته اذا اجبش اولا ايش شهادته او كذا شيء اولا كذا خبر مقدم شهادته وكذا شيء اسمي يكون مؤخر اجبش أول شهادة لا من غلط زيادة لازم لا يكون نسيان.
3: أول شهادة.
1: نعم يت. هاد كنا نعم يت. نصب يدي. يكيا نصبة يكيا رفعة. فتحة ضمة. فرقين كامل يمكن. كشيء ثانية. أقول لك ما قد كده فتحة. وأريد خبري مقدم. كرت ضمة أول وتد أولو أريد شيء اسمي يكون مقدمة.
2: شهادة.
1: أقول أولو به. ليك بك أول شهادة بك أول شهادة يا أول شهادة فرناكات أن لا إله إلا الله وفي الرواية إلى أي وحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه يعني بخاري مسلم فميتشيك أما في غمر إخلاص صلى الله عليه وسلم تعمل أم مقام قوره إمامتي بخشي بكي معاذي كري جبل قنجيك قنجيك أنصار من رأيتي خوي ناردي بو يمن طبعا نهاتو حتى اسبيغمي خوي نبيني دواي وفاتياتو بزان شوكو أصولكي في ركات جاء الرئيب ولا كسيك جاركنا لأهل كتابا أما يعني شيء يعني أشيب ولا كسر أهل اليهود يا الإسرائيليين أبي أو كسر دعوتك بل وتحارب زانيت مشركة ألمانية يهودية إسرائيلية فارس شيعية شيء أبي هر شيء خنية منحرفة شو أنا سير قلقيت سير قلقيت ناسيني حالي بانكراو أويك أذا شيء لا شو داس في أكيد يكم شيك دس في أكيد شايتي دان بويك وهيش برسلاك بحق نيج قال الله أما أساسي بانغوازي بغمران حميتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كسلم بدرنية هرد فيه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله أقل ما يجي أقل ما يجي رغالين تديت او تیان گیانو فیریان که کخوای گوره لشو روز یکا پینج نویجی فرد کدول سرطا اگر نیکر نیجی باز نیجی باز نیجی دکیت که نیج دروس نیا قبول نیا بطالا ابی عقیده نیش ای اگر نیجی دکیت با اگر اویشان بگو کردی نیجی جان کرد او تیان گیان که خوای گوره صدقه و بخشینی واجب كده لسرتان لدولة من كانتان ور أجيريت بو فقير وهجارة كان أقل لما شاء مجوان كرديت أو أعغى فإياء آمانتو كرائم أمواله كانت الزكاة والأقريت نكويت أنه أم حيوانانا شاكرين حيوان جاكدوا بزكاتك يا أم دغلو دانا أم قرمجو أم خرمة نا وسطها قرقرة نا كرائم نا رديئك ما منع وندك واتقي دعوة المظلوم آقاد اللي تشيش بيت دعاي استمليك راو بيت سول نكيت استم نكيت لبرأة ولا بيني خواه سبحانه وتعالى مظلومة فردنية يعني شي خواه يقولوا والله مئداتو أقل كافريش بيك عبره مظلومة كاستمليك راو كافريش بيت إيكي لو دعاني كافريك خواه والله مئداتو للدنيا دعاي مظلومة مسلمان بيك كافري بيس إذا أكاد أبي إسان ظلم نكات لو استعلم أما طبعا تقريبا لا أما فضينا تقريبا صالي أو بلا حجي في غمري خواب صلى الله عليه وسلم يعني صالي نوبو دوائد قرانو تبوك بو كنت أي نوبو سيرك أمبياوة نار بچي أمبياوة هم داعيبو أما دعويت يايا وانيا أما يك قال شيخ الإسلام من فضائل معاذر رضي عنه جيشي لفضائل ناوراسو لفضيلته بلو قورية كاني معاذشية رضي أخوة البيت كنار دي مبلغا عنه دعوه بان غوا زكاة بانو رأيتي في خمري خواه صلى الله عليه وسلم ومفقها فقيها بها زكاة دور أقرية زكاة دولمون أقرية إذا تفقيرا كان ترجعك بسريانا بس نيوش يعني بوكات أركاني نيوش كاتي نيوش بان ذا وش كشدي فقيه لك ومعلما في الخوازشة حرق صنع كات تدعي أنا فيري كات هيا أنها بوتي ناقي كواب حقوق الباسك أبي داني فيري كيت وحاكما حكم شكات مرير دركات قاضية كاتا ليرو اجي باسكا افرمي الاخير ايش شيء شادي توحيد حوت مرجينوسيه بوي احدهم العلم منافي للجهل توحيد ابي علم بيت نقب نفامي ونزاني علميك نفامي دي برينوتو يقين المنافي للشك يقين الدلنيايتي و شد جمان الروتين أنا كبر أمر أم القبول الما في الرد يعني ورقتنا كا أم ورقتنا وانا أمر بيك يدوب على رد كيتو كور الجرد لا دمينته ثالث شيء أمري القيادة الما في الترك ملكتي تسليم بون نجوازه هنا ملكتي كده كده برضو عم بيت تعبت الإخلاص الما في الشرك بو خوابون دجي شي بشي غير خواتي انا خيت اساس صدق المنافي للكذب راس قويتي نقبه دروخس نوا المحبه المنافيه لعدمها خشويستي وبيامك بو الله سبحانه وتعالى وبيغمر خاصه سلام وقران ودعو بان غوازك اما لك شي خشويستي دافعك خشويستي طالب يبنا دجي شي عدمي لك بيش خشويستي مية خشويستي نيبو أم بيامو بان غوازا يدع كريشك شرحك دريزة بس يرى معروك ونك بيوسكا إن شاء الله يعد بيولي من هجعي خوبان إن شاء الله كمي قال المصنف رحمه الله وفي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به جاء ما هو يعني إنسان جاروها هي زانايا رب نازل معنى لا إله الله شيء يعني زانيت كذوي في ناكات رب زانية توحيد تشور أجريت شون ولا أجريت أو إن زانية لا تعطي فيها قط أو جب جينا كنا تعطي فيها ذكاء ويب يعني هو بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم هلوا هل الأخوي لك هذا صحابي كي قلب جيري وابي كي أروى أروى كي تاقت يبو يمن بروى وينك هذه هل بشارت كي تخصصت وصفتكاني أزعني كي يبو أوبوارا هل أبجيريت أليريت تكوكي أورك هم معلم بو هم داعي بو هم قاضي بو هم فقيه بو اشتي بو شبنا صغيرت قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن السهلي بن سعد أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله والرسول يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أسكوني ميم حمر يدوكون أن يخوضون أما جنكي خيبره جنگی خیبر صالح حوتی کوچیا دوای صلح حدیبیه و پیش فتح مکه تپی غماری خواص علیه السلام لا صلح لقل قریش اکرت ام جالیه برا و یهود جونی سرسختی ام امت تا قیامت لیومانو ایشان شیوک طبعا فرموی بیانی اعلا که ادم دس پیاوی کو او پیاوه خواه او پیغمالی خواه خوش شوید. و خواه او پیغمالیش او یعنی خوش شوید. بیانی لسد دستی او قلاکانی خیبر فتح کرید. اجا او شو خلقی گشتی ها ادبای خواهن ها قصه انا کرد. بیانی اداد دستی او امرایا. گشتی هم بیان لای او بکا ام یعنی کی ام بهر گوریا اما خواب یغمل خواب خوش اوید او گرنگ نی ازور او خواب یغمل خواب او گرنگ خواب یغمل خواب تو ام خوش بیوید فرمون یعنی بیری علای ابو گنگ نای اوی کاکی یعنی خیبر فتح یا فتح نایوید یقین یعنی ورگر کوا یعنی خیبر فتح بس ناز یعنی در کی ای که او هدف که یعنی او امامتی ام قضیه کی ای ایجا که دیگان بیانی بوا اجتهاد اذا هو خواه بيشان دا بزان كي غمر خواه صلاصم كي اختيارك هركز هلك هلك تجي امي جواب كوا الرايك بدا دزو وتي علي كره مطالب كوا ليونه بودا ابو كي خوي بيشان دا هاتو او ليونه بودا يعني والله شاي جانا هذا شاي جانا كا لا ديشن اجي حاول يعني في كذا نا حب شاي شاي شاك بو كرو كوي كوا هيج ازاري كنا بيو على كده ودا سيوا سيغ بزانا توجيهات يعني أم بياوي هالبزار أم بالواني شرع علي كرة أبي طالب خبرتي من شرع حياة وعالمي شق زاناي شق فرميل لسر خطو بهيوري وهيمني وبروه هلا بلو عجل مك بأرامي بجواني حتى عيشة قرباني شر لقل يانا ربرو بنوا حتى تنرسلي كعا لسر خطو بهيوري هذا مستعجال تأشت قرباني جنگو رقالي أنا بل أويدان كتن شك بانيان بقابو إسلاح أما أنا بيشتر بان كريانا رجان بيشتر لمدينة بنا باش باش ماوي بنو النظير وبنو قريضور وقن خاعن برقان حتى بويرانا أما أنا بقوات كردة خيبر هربو ويهوتيا فلاب أويكا لمدينة در كريا وخيارتي عن كردو وعدو بهمي هلوشانو أويكا ماوحات بوئي بتايباتي بنو النظير وبنو خينو خاع قولي ضد ربيع كجران هم بلام دبي جد هاد دبارة دعوا بان وزيم كرو بدت تيجي أنا أو إني بيست بعد بيسيت أو إيش بيسيت فيش بعد دبارة بيسيت أم جا كيان بيزا خو بيزا أنا حق خواتي لسريع يبوش يعتنا نعتنا خاد داقر كينو مال داقر كينو أوبكين أوبكين يما هاتنا حق خوا خرص كين بسر خلقه زان خوات شيل خلق بيت وواتوين أمزا شوان مثلا هدايتك لا إمام علي خشوي سكات يعني زور يعني حاني أدابو إكوا حتى بيت أكريت بلك أخو خلق مسلمان بل كي والله بتأكيد أقر يقنا فرلوانا وهو يتو خوا هدايتي بدات شاكتر بوتو لا يقلي حشتري سور حمر جمعي حمر معنا يا حمر أحمر إيش معنا يا بجاي كنوتي أما حمر مسكوني ميم جميع أحمر لا أو حمر كأنهم حمر مستنفرة حمر بالضم ميم جمع حمارة حمر بسكون ميم جميع أحمر حشتري سورنا عربة أو كذا أو كباسا كنزانان نوبان جيبوا يعني ش يعني ش يعني بيجي حشتيك الرسن وأصيل بوا لا أنا أما سنتي كأجيت جميع هناك يا حشتي يعني لتحنك لحوي للراني حشتري سور لقالي حشتري سور بعشرة بوت العرب أو كذا خلق زور حزيلو اشتكر ده ولا حسنا يزوره لا أن حمر يقول بصر يا كيتي أن نعم نعم نعمتي نعم نعم ما قبوي لك هذا يعني يدوكون يعني خوب يعني أماش يعني كمل ابن ماي كذي يعني اختيار كردن يعني سريع لو اختاري معاذي كرد اختاري علي كرد طبعا دعائش يعني دعائش إمام عليش أنا ربو يمن ريني ريت حسيك يعني مرجنيته كسيك مثلا لبوستيكا سركوتوا بعدو بارا سيبارا برواتش لك بيجوالا كاك هربا قران كاري بيشاكا يعني كاك قران كاري خدك نفريك داني كالكي شي بوانيا نعم تجربة زور قرنقا وتعبيدي كابرا خوي إخلاص علمي قضيك إيها بيت أو باريكا بوي أنيريتو بي اسبيانيت إيه تلليرا كي نسركو مالا خالي كي دانا والليرا وزور بكرتو بختي إشلا إجني شان خالة سي خالة زور بكرتو كرتي يعني كش يقين هني ودير ربع دير روايب يجن دير أواني. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل أم بدأ مسألة شيئا أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بانغواز كدن بولا إخواء رياقاي أو كساني كشوني في غمر إخواء كون صلى الله عليه وسلم. دوم الثاني التنبيه الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو نفسه تنبيه كدن سوري أعقاد ليبيا بانغواز كده بولا إخواء بإخلاص باش غير إخواء تيانوي باش نفسي تيانوي شكو زور كسك بانغواز كده بولا إسلام بلام لحقتها بس يا نفسي اخوانا مشكلة يا. الثالثة أن البصيرة من الفرائض بصيرة بالشعوروني يقيني باورون ببيامك يخد بخفضك يخد بالخوزون فيه واجبة. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبه لشي لا ملائلي جواني أم يكتاب لشي التوحيدة شيئا تنزيه يعني تخواي قورا دور بخيتو لحمو أو ناو ناتور وقصو ناشريناني كوا شاير إخواني نسب يعني جوان يعني جوان بخواي قورا. الخامسة أن من قبح الشركي كونه مثبتا لله يكي قل ناشريني شرك بخوا قرار دان شيا جوان دان وقصو ناو ناتوري ناشرينا بسر خوا يجي خوا منعلي هيا كري هيا شريكي هي شون شريكة جيد يعني قرآنش يكيك لبنى مكاني دستور أما جون الله دخوا ركاب يجيد شكرا ركاب يجيد تشريع حمو بنى مكاني التشريع ركاب سنانيت أما إسلام تيك الله ذكرت شريكة قرداء باقشي بزاني واني كوا حكم غير خواه كان حاكم كان هلا ما انتهى ركان وكشي بابزاني وكوا وبزاني أجر من كابران نيتي أو بيتانية حكم بوابكات شريك لقال أنا كشتي بس بو فرمان بتشاكو نهي الخراب هو دجي أو ياسب وسيتو ياسب خلاو تناكن أما قضية كا يعني جاي خلاف لو بعمل معايا بلام بو بجيري ياسا ياسا سرور بيت ياسات يعني يبقي فرميت دو ياسا هيا ياسا إخوة ياسا جاهلي ياسا إخوة أبو ياسا إخوة خوي خوان أبو ياهي غير خويتي أبو جاهلية التفسير يعتبر ميخ أنه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقينون أو التفسير يعتبر سيكات السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لألا يصير منه ولو لم يشرك يكيك تركا قرينج تريني أنا أفهم دورك وتنوي مسلمان لخلق مشرك ودغلو بالبرز بو أويك وقت أقا شريك جمعه قرار نديت نقبيت بشيكي لوان سواد الرشاعي وتارمعي أوان زياب كيت السابع كون التوحيد أول واجبين يعني التوحيد يكم واجبة نابي بل توحيد بعثي هج واجب يبكيت شكرا بل وباسك الكارو توحيد يعني شكات خالي ورناكريت زكاة دات هذا الشيء لي رجوع قري قبولني الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة يعني بل همش الاسم حتى بل نعش. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى الشهادة ألا إله خواب يقناسين خواب يقرتن يعني معنى ايش شاهدان هش برسلاء يقنية له مبارك يعني أقيدية قال الله سبحانه وتعالى. العاشر أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. أبي إنسان جاءوا كابرا عالمة لا أهل الكتابة لا توراة لا إنجيلة ولا توحيد نازانية لا توحيد شيء يعني زانية إيش بيناكات. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدر يعني زار فير كذب لا بلاية خناخ انت لاي بينا قيت هلسي بينا يريت ناي رخانيت بارنا خدت هرشاني في هل نجيريت هو يفردا خناخ خناخ اقرد والامي توحيدة كان داوا امجا فير يانكا خواهي قولا لشو روجكا بياج بيوجي فرز كردوا نيج بيجي صد نيوج معنا هيا بياج فرزا جالبا سند مكا هبرات تيكي خوشوستيو يقيني بيا كرت اخوي اوكاد عودال اقر رمزانا شوان زيادة نزيق من الاخوة يجب فرضا كان يكم زيق بنويا لا فرضا كان سنة كان يجب سنة شيء أمي الثاني عشر البداءة بالأهم فالأهم أمجا قرنجي قرنج ترين أمجا قرنج بس يبقى أهوى أمدو شاركي قرنجا طبعا كامل قرنج ترى لو ودس في أكيد. الثالث عشر مصرف الزكاة زكاة شون توزي أكيد زكاة إذا تلفزيون دعوا بان غوازي فيها كان أعلم وثقائي فيها السيان ولو فيها كان ما الزكاة قرآن دياري كدو هش صنفة سلة سوري توبة نعمل له هش مدرجات شكرا أحب حصر إنما الصدقات تنهى زكاة تنهى بأمانية إتو كده دبش لكي أوردت في سبيل الله كيش علامات راسة في سبيل الله مطلقة فما تخصيها كل دوا بو جهاد في ناي خواهي قولة دا عندي اوتيانا بو كسي حجينا كل دا اشتي اهواي حتى بو مزقو داشت زكاة بو مزقو داشت بو دعوة كدن اقار من مركزيك اسلامية دعوة كبان غوازيك مكتبك اسلامية معاديك اسلامية خلقا كيك دعوة بان غوازيك لا توي بلي دي اوان بلان اما بو تشي اما امانا زكات بوخد بو زكات بوش وايدي وايدي كاتاري بوي كواي سان فيرنويت فيرنوي انسان بس زكات بدات وابزاني يعني يم بخشينا قال يم بس زكاته خبرتي دي ايزر رمضان يم تورا دي بتاخذ زخوكو كاكا زكاته كم درز بيد مدايكم بيد مكركم بيد منازان باوكم كرشت وايجت يعني حر راسي دارزي انا انسان بوي انسان تي تي بغي كوا الزكاة ركنة ركن دينة أركان الإسلام وابزاني غير زكاه النيه يعني غير زكاه من واجبات من زوره غير زكاتش كفارتك عن شيء زكاته نزلك نزلك لا ياخذ اي بخيت نزلك ام حيوان سرب ريبو خوا اقاو الشتب وابو لا يريب خويت قرباني لفاري زكاة دريت أتواني بيجي كاكا من أمثال قرباني أكم لججي قربانا لفاري زكاة نايت حاجة غير خوت نال زكاة مالي خلق قرز الات نايب كده قرباني نايب كده مزقوت نايب ريب واحد فيه توب زكاة زكاة در كردها حتما تشل أولا تشهية لو سيبن وقت ريب روبو بحاجة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم يعني إنسان عالم زانا قرأك رون بكاتو هاتش الشبهة وقمانه لا يدات لا يدات كابرا برايب أخوها هاتشون مسلمانة شون يجي مسلمانية إمتين أقيا فقيرة هل يجيت أوي إيماني بأخوها يا عبرت بتأني أقر قرأت إيمان بأخوها الراسين كي قرأت بشي آيات وحيد زقال كوكيتو بزانا القرآن شون أجيت إيمان بخواه تنها. شونك إيمان بخواه وبيغمر إخواه. وانيا. شونك أجيشي إيمان بخواه وبيغمر ملائكه. بخواه مكتبه كان بملائكه. بيغمران. لشونك أفرميت أيوم الأخير بزياك على سوني ساعة قالوا كافر بديا. ما يفر بالله وملائكه دي وكتبه ورسول ولا من الآخر. فقد ظل ظلال بعيدة. أجا قدر يشو. قشتي علماء الكوان كرتو شش ركنا. بس ما نقدر زاني يعني خايف قرأ فينا كذبت قوم نوح المرسلين يجي قوم نوح حتشي في خبرنا بدرو زاني في خبر واحد لا يعني بديه ناوي أنا بستيا شكر شن هذا سال دواء وانا هاتيا بو لبروي بروانا بون بيك هيك شكر أما عقيدة ركنة بروانا بون بيك في خبر ركني بروانا بون في خبرانة حلو شانته يعني هم يحلو شانه سبوا يا مجيء يهودي كافر شكر برانش يهودي برايبا إساو محمد ديا صلى الله عليه وسلم نصراني بالرب محمد صلى الله عليه وسلم نزيم رونا عيسى بهموي لا نفرق بين أحد من رسولي أبي قرأك يعني راسي بانخواص قرأك جوان شبه هنا يعني وخلق شبه بقرأ وشون أبي كان شبه هنا يعني الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال زكاة ورقدني قرقة وصد ورقريت أقول خوي باشري لا قينا خوي كويت ناو مالكي حيوانا كان شاكل حيوان الله بجريت باشري جوري قنم الله بجريت ما قينا بس أو كسي زكاة قوار أقريت كان يوني دولة إسلامة ما مناوات السادسة عشرة إتقاء دعوة المظلوم خوف عرس لا دعاء ونزاي سملي كراو داعي بانخواص نابي ظالم بيت شو بلا مر مسلمان سبحان غير مسلمان عادل بيقرك يا أيها الذين آمنوا يقرك تجيب يعني يأمرون بالقسط هو آية قافل مدعي يعني سورة نساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما خوتيت خزمته نزيكته فقيرا دولة منا ركت دعا ترور بيت وخوة السابع عشر الإخبار بأنها لا تحجب دعاي مظلوم ردنا عكريته قبول عكريه الثامنة عشرة من أدية التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والباء أما إيش كوا لب أدية التوحيد أوي كوا أوي بصر في غمران صلاة الغار في أو شاكان أولياء إخواتي مشقة وبرسيتي ونار عتية نبي إنسان وأبزاري أدية لقول كارتين كنا وتي بانغوار شكات التاسعة عشرة قولوا لعطينا الراية إلى آخر علم من علام النبوة يعني أم أعلى أدم داس كسي كولا سدسي أو فتح حقيت أما نشان في غمراتية إشانك اللي جانك هاي في غبراتي العشرون تفلو في عيني علم من أعلامها أيضا أربعة تفكدني في غمري خاصة بنا وشاوي وشاوي إمامي علي رضا إخوائي لبيت أبتعي تشاقوا أمشي إكل شانا كان في غمري آتي. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله جاء له مقام علي فالواني جنك يزاين لجنك شعر زال دعو بانغواس دان فضلية الشيحية رضي إخوائي لبيت. الثانية والعشرون بسدو فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح يجد يعني سيرك الصحابة أو شو خليك يجيبون أن فضل تقربوا كي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لك فتحك. الثالثة والعشرون السير الإيمان بالقدر للحصول لمن لم يسعى ومنع عمن يسعى باورما قدر أو هم الصحابة أخويا في شاني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ده بوي كان هو بجيلة بو رأيك إبداعي بو فتح خيبر بلا مكسيك نها تبو كإيمان علي برزا إخوة لبي أو يبان كنت كهوتا قدر جوا يزور إسم بحلة داوانية قسمت بحلة داوانية رزق بزور خوان ما عندو كردنية ورقدي أسابي خيرة. الرابعة والعشرون بالشعر الأدب في قولي على رسلك أدب لجهادة لدعوه بانوازة لقل سرسخترين دجمنتا تبين لصرخويو هي بريو أدب صرخوت. الخامسة والعشرون بشتنج الدعوة الإسلام قبل القتال بانواز كذن أو كسي كوا قتالي أكي جهادي أكي بلأو بيكو جيت أبيت أم ديني تيه قياني يهبو جهتنا بيامي خواتها بيه قيانين واجباتي أو واجباتي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله هاتنا بوك وشيك جاويلك أم جوشيك بو منيش وكو يوايا وكشبان أي شيء أنا أخوة برستي أخوة بناسي. السادسة والعشرون بالشوش أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا سنتيشة دبارك النوى يعني مشروع دروسة جاربان كده دوباره باين كيتو، سباره باين كيتو، تهيج سرقي، بس أوجار قناعتك أبدا قناعتك، ويجارك مسلمان مصبي لسرق، ويكوا خلك كافر وخراب ودغل مسلمان بيت، نادي مسلمان حسد بيت، حسك كافر بشر الجهنم، حسك همي إيمان دار بيت، كامي زور دشمن إسلامه، خواه هداية بدات، ضربوا بحشت، أما الحجي في غمران، هوا هاي صلاة الله خلاص بيتي، إيمج أجر لسر أو من هاجي قال وابيني. إيه. الثامنة السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقول أخبرهم بما يجب عليهم دعوة بانوازي حكمتي كركا فقص فردانية جاروها كبيرا دعوة بانوازي شبها درسكا قما درسكا غير شبها كان يلي رأيوني تو. الثامنة والعشرون بشبهاش المعرفة بحق الله في الإسلام أجلنا حق إخوان الإسلامات شيرز الخلق أما أماجي مسلمانة. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يدي رجل واحد هذا اشتي قوري او قصي كوا ابيته هو سبب هداداني يقفر تاني قوري. الثلاثون والاخير الحلف الحلف على الفتية سيور خواردن والله لا اعطينا الراية شون جاروا يا مثلا شون اخوي بويتا اكيد كي كوا لكن سبب كاتا حد يعني لكادي وتادان حد شون مخار شون مخنا جازات في سكاي سات شن بخبر يقين وركز رتشك زور شن تشخارت راتي رامينيت خبرتين هكا ماله شيء فتي أي فتوى يستفتونك قل لا يفتيكم أي فتوى دي أنا خاف تو تن بودا أي فتوى يعني شيء نقلي كلامي خاو في غمري خاص وسلم ما هو شيء خاطي أنا جايلي يعني اجتهادي صحيح لا نصيحة كصريح نية. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستان عزيزانم، بخوش حالم كأوزارش بخزمت إيوي عزيزي خوشويست جيشت موا يكيشي تير لو بناما سرچاني بو أوي جنو مرت بياو جن تعامل لغير يكتر بكن بزوان ترين شوا وجيان يكدروس كان خوش ترين جيان ومالي خوان بكن بهشت يكي بتسوق لسر زوي اوش اويا كهردو كان تماشاي خالة إذاب يكان يكتر بكن زور قرينجا اوا چونك انسان چه بياو چه جن همو من كومالك إذابيات من هيو وسلبياتش من هيا بلان حتى من إذابيات من زيادتره لسلبيات. اگر انسان برين صد بليداني اگر هشتاي إذابياتي هبي صد هشتاي إذابياتي هبي بس صد بستشي سلبيات هبيتن وجنش صد لبوداني اگر نو هتي إذابياتي هبي بعد سلبياتي هبي بلان اگر من بيم بموت تعامل لغا خيزاني خون بكم وخيزانم بيوه تعامل لغا من بكا جوان ترين تعامل وخوش ترين جيان لغا يكتري ببين سره ابي هر دوكمان بتسامي او تمشاي يكتري بكين هرچي خالي إيجابي من تمشاي خيزانكم بكم وهرچي خالي إيجابي لمنشا خيزانكم تمشاي خالي إيجابي من بكاتن بويا أو نقطة زور قرينغا لبر اوي دبيني يك خالي سلبي لش نكد دبيني يان أو آفرتي يك خالي سلبي لبياوك أبيني يكسر أو برتساوي رش أبي ودزاني أم بياو يان أم جنة يك بارتس رشاتيا أو هانية أو يك نقطة رشي هي يك خالي سلبي هي تنابي أم خالة تعميم بكي لسر تابي أم بياو يان أم بياو سر تابي أم جنة بكات أم خالة سلبية وهانية زبوي يعني دبيني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لو فرمو دشيرني خويدا كفرموي كزارش كشخوين موا لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر تنابي براسي إنسان رجي لي يكتر ببتو لصر يك خوي لقى يك سلبيات لبا يك خالي كأتو بدل الدنيا لبروي أقر أو خالشت بدر نبي خالي زوزور إزابي تري هي كبدلتا مثال تو تماشای خزانی خود بکا برای عزیزم اگر او آفرتا یک دو خالی بدلد نبی بلام خو هشتا خالی هی بدلتا خو خزانکت دستاوی خوشا خو خزانکت خاوینو باوینا خو خزانکت زور مردو ریکو پیکا خو خزانکت محترم و رز و حرمت دگری خو خزانکت مندالان دزانی بخیوکا خو خزانکت لمال زور خاوين وباوين مالي راقرتوا خو خيزانكت حرمتو ريزو قدري كسوكار دقري خو خيزانكت حرمتو ريزو قدري ميوان دقري تبا خاليكي دو خالي بدلنا بي بلام تمشاي اوهمو خالي قرينغانا بكا تمشاي اوهمو خالي إيجابيانا بكا كلو خيزاني توداها ديكواتي هركاتك تو يك خالي سلبيت يكشتيكي نرينيد لجنكت ديد او تعميم ما كبس جياني خداو عينك يشي رشت مشابكي لخلالي او رشات يهمو جياني خد تاريكي نا بلكو تمشي خالة إذابي كان بك بزانا أم خالة إذابيانا تسند قرين قرين لبو جياني تو وهروا بالعكسيش هركاتي خوش كيشي بريس يك خالي سلبي دو خالي سلبي لبياوة كيديد معني اوني او بياوة كالشي هيتسينيا معناي اوني او بياو شيطان يكو هرتي خير بيوينيا نخير ام بياو تسندها صفتي زواني هي بران برجنكي ادي او بياوني بوفايا ادي او بياوني ما ديو مردية كصابة دكا وناني دين تو سخية بران برتان ادي او بياوني بخيوتان دكا ادي او بياوني كمحتازي بون بيوستان بدكتوري بأتان بات الدكتوري ادي او بياوني سر پرشتي تان دكا ودتان پارزي ده همونا
خوشتەکانی ژیان ئەدی ئەو پیاوەنیە کەوە خۆشتی دەوێ ئەدی ئەو پیاوەنیە کە قەدر و ڕێز و حرمەتی داک و بابت دەگری ئەدی ئەو پیاوەنیە کە هەست و سۆز و عاتیفەی دەگەرێت و زۆرە با خاڵێک دوو خاڵیشی سلبیشی هەبێ تۆ نابی لە خیلاری ئەم خاڵە سلبیانە تەمەشای پیاوەکەت بکەی و هەمووی ڕەشدا بێت و لە پێساوت و کە ئەنەما ئەو پیاوە هیچ خێر و بێری نیە لە بۆ توو تا بەڕاستی ئەمە زۆر زۆر خاڵێکی گرنگە ئێمە بین جوانترین مامەڵە لەگە یەکتری بکەن چۆن لە خاڵە ئیجابیەکان تەمەشا یەکتری بکەین لە خاڵە جوانەکان تەمەشا یەکتری بکەین ئەگەر خاڵێکی سلبیش هەبوو خاڵە سلبیەکەی بچووکەوە ئەگەر گلەیەکیش هەبوو لە پیاوەکەت یان پیاوەکە لە خێزانەکەی گلەیەکی هەبوو بە ئەم خاڵە بچووک کاتەوە ئەم گلەیەی بچووک کاتەوە بەڵکو وەی لێ بکە لە ناو هەموو خۆشیەکان لە ناو هەموو جوانیەکان بزری بکاتن بزانە ئاوێنە چەند کەسێکی ئەمینە کاتێک کە دەچیە بەرامبەری دەزانی کاتێک کە تەمەشای خۆت دەکەی لە ئاوێنەی ئەگەر سلبیاتێک لەسەر دەموچاوت هەبێ لەسەر زولک و بەرگیەکانت هەبێ پیسیەک خاڵێکی ڕەش هەبێت ئەم خاڵی گەورە ناکات بەقەدەر حەزمی خۆی نیشانت دەدات خۆزی ئێمەش ئەم سیفەتە لە ئاوێنە فێربین کاتێک کە تەمەشای خاڵێکی سلبی دەکەن لەگە یەکتر بە حەزمی خۆی ئەم خاڵە سیپیە ببینە نەک ئەم خاڵە ڕەشە ببینە نەک ئەم خاڵە ڕەشە بخەیتە هەر هەموو مرۆڤەکە و بە ڕەشی تەمەشای بکەی دوو برادر سزم ببوون یەکێک کێشەی خێزانی هەبوو یەک لەو برادەرانە گریا زۆر گریا گوتیان بۆ دەگریەی گوتی وەڵاهی گەورەترین نیعمەت هەستم پێ نەکردووە کە من هەمە ئێستا هەستی پێ دەکەم کە ئەو برادەرەمان کە لەگەڵمان گیرایە لە خیلالی مشکلەی وی زانم کە خوا گەورەترین نیعمەتی دایتە من ئەویش ئاگام لێ نەبووە ئەویش گوتی چی ئەو نیعمەتە تی دەزانی ئەمە کەسزنین لێرەین بێدەسەڵاتین دەست بەسەرین بەڵام لە هەمان کاتدا ئەمانەک و دڵخۆشیەکمان هەیە کە خێزانەکانمان شەرەف و ناموسی ئێمەیان پاراستووە برای عەزیزم بزانە ئەو خاڵە ئیجابیە ئێمە هەستمان پێ نەکردووە تۆ سەفەر ئەکەی تۆ ئەڕۆیت تۆ ئەچیتە شوێنان بەڵام مادام ئافرەتەکەت خێزانەکەت شەرەف و ناموست دەپارێزی بەڕاستی ئەمە گەورەترین خاڵی ئیجابیە کە ئینسان هەموو خاڵە سلبیەکان لا بدا و ئەو خاڵە ئیجابیە گەورە کاتن بۆیە خوای گەورە لە قورئاندا کە باسی مامەڵەی پیا و ئافرەت دەکات لەگە یەکتری ئەفەرمێ فەعاشروهن بالمعروف فەئن کەرهتموهن فەعەسا ئەن تەکرەهو شەیئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تفرم ايو بس هكا بعمل الله لك اليام كان اگر خرابي شي هبي اگر شتي شي هبي كدل بينا مرتاح به بلان بزان خوي غور احتمال لو شتي كتو بينا خوش خير شي زور زوري تدايا زور زار النقطه شي سلبي لش نكته ام نقطه سلبي ابيت خير وبركه لبوتو توش اصلي بيناكي سبحان الله جيان وايا بۆیە دەبێت بەڕاستی ئینسان هەردووکمان چژن چی پیا و دائیمەن لە خاڵە ئیجابیەکان تەمەشا یەکتری بکەن چونکە ئەم خاڵە ئیجابیانە ژیانمان خۆش دەکات دڵمان خۆش دەکات و چاویشمان ڕوون دەکات ئەمما ئەگەر بێت و تەنها لە خاڵە سلبیەکان تەمەشا یەکتری بکەین بڕوا بکا بەم خاڵە سپیا چاویشمان تاریک ئەبێ دڵیشمان تاریک ئەبێ ژیانیشمان تاریک ئەبێتن بۆی بەڕاستی ئەم ئیسلامە عەزیمە فێرمان ئەکات کە ژن و پیاو تەنها تەمەشای خاڵە ئیجابیەکان یەکتر بکەین

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قيشتنا وكافرين، ونشهد للعشرة بالجنة. دكس هي مشاهدي بأشتان بودين كبيغمبر صلاة والسلام يقايل السربيت شایتی بهشت یعنی با دعوه كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر في الجنة وكتون في أغمري قال صلاة والسلام خالص بشايتي بوداون فرمي أبو بكر لبهشتايا وعمر في الجنة عمر لبهشتايا وعثمان في الجنة عثمان لبهشتايا وعلي في الجنة عليش لبهشتايا وطلحة طلحة كري عبيد الله في الجنة والزبير في الجنة. زبير كري عوامي كري خويلد كاتب رازي دايك خديجة أزار رحمتي خوان ليبي يعني ميم كيتي زبير والزبير في الجنة وسعد في الجنة سعيدي كري سعدي كري أبي وقاص في الجنة وسعيد في الجنة سعيدي كري زيدي كري عمري كري نفيل أما كري أو بياوية كبيغمبر صلاة والسلام خالصة بالحديثة كافرمية لروجي قيامتها زيدي كري عمري كري نفيل كأموزة زي إمام عمر لروجي قيامتها أخوات زنوية كاتوبة تانية أمتها كبيغمري لقلانية خوي تانية بموحدة يخاتة بهاشتو بيش إسلام بوا خوي تاني رجعت توحيد يا بزار الله خلكات لبيك اللهم لبيك يعني كذ يعني عادت يعني أبو جاهل قريش يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك شريكتني يك شريكني بس يك شريكة شريكة كذ بريت له هبل يعني مثلا لو يك أخوي يعني اعتقاد يعني بو الله يعني لبيك لا شريك لك لبيك خليكم بس قط قط بس بس ترتواه شريكين يا ميجن قد شريكي بوخو قرار نداوة زيدي كوري عمري كوري نوفيل أفرمي كاتك كنو عبادتي أكري خواهي نازم تون عبادت كم هيتم بيانا قيشتوا بس من نازم تو شريكت نيا أو دا سيدانا سري لسد سيدانا سجده بوخو عبر بيغنبالي خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي يبعث يوم القيامة أمة خواهي بتانيا أمتي أكا بيغنبالي لقلانيا أنجا سعيدي كوري زيد كوري أو بيهوايا وعبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبد الرحمن كري عوفش لباشتايا وأبو عبيدة بن وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أبو عبيدة كري جراح كان عامرة أشتا عامر كري جراح أشتا بهشتوا بنص حديث بيغمبر صلاة والسلام قائل سربه وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها أوي كواب يا غمري وصاصم شاهتي بدأ لغير يم حد سامع عشر مبشرين بالجنة لحديثك التائبة تاتوا بلا كساني تريجها يا كوا مثل بوم نيك لو أنا بلالي حبشية أفرمي لنا لكاتي سلام علاجة تيبرم يوم لدنجي بي بلال بو لنا وبهشتا أما شاهتي يا شاهتيني هيك كتير لو أنا بليلة بازكا كقوله الحسن والحسين أنا بلالي حبشية أفرمي لنا لكاتي سلام علاجة تيبرم يوم لدنجي بي بلال بو لنا وبهشتا أما شايتي يا شايتين يا

next year. و بیشتر ولاد فلان کس دو زخیه. حتی اگر کس که ببینی لسر زینه، لناو زینای بمبره. حتی اگر کس که ببینی بسر خوشی بمبره. واضحه؟ حتی اگر کس که ببینی لسر توانی گوره بمبره. جزم نکن کافر جایه. کفری بواحیه بیه تو توبه نکرده بیه. بزنی ببی توبه. لکاتی کفر امر دبی او جایه. تیغی؟ بلا مگر نزانی کفر یکت لی بیستو دعای اگت لی نیه وضعی چونه نزانی لیو بینات توبه کرا بینی خوی خواه چو زانی نبله و بمرنه و تلا اله الا الله وایا بوی جزم ناکین با اهلی بهشت یا با اهلی دوزخ بو هیچ کسی کلا اهلی قبله اگر کافر بی اهلی قبله نیه الا من جزم له الرسول صلی الله علیه وسلم الا مگر پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم شایتی باشی باین دابه وکو مثلا جماعتی احد يا جماعتي بدر شهيد كاني بدر يان أهلي بقيع كابي غمري قصهم شو دعاي بيان كردوه أنا عموما ظاهر وادي على كابي غمري قص الله سبحانه وتعالى سلبي شهاتي بعشتي بيان داوا جعفري كري أبي طالب كفي وده جعفري طيارة لا لجنجة كان هردو باليان بري بيغمري قص الله سبحانه وتعالى فرمي خواي قومي ربان هردو بالا كي بوي قوري وبدو بالا بعشتا بيفري بيجن جعفري الطيار نص حديث صحيح الى سلام شاتيت جزمكين كبا جعفر باشتيت جزمكين كبا هشتيه بنص اياتي بنص حديث بيغمر صلى الله عليه وسلم امان الشاتين قشتي والله غير اماني كجزم كرا وناتواني مثلا بياني ملاي مزقوت يا كمري بيجي من يقين ما يالا باشتا نازاني خواي زاني جايزني نص حديث ماني الى سر امك دجاتي ام معناك هيك لنا جنك يك لجنكاني بيغمر ابو صلى الله عليه وسلم زلامك بو جنگی اکر زور بهز جنگی اکر تیانی پیغمبری خواه حسودی و فلان کسا بین زور جوان شرکا لناو جنگ کانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هو من اهل النار فرمی اچت دوزخ اناو جهاد آیا علیت زور سیر بلعمان اتاکو دوائی لجنگی اکا بینیوین کجرا علیت مای پیغمبری خواه کسا کجرا و لناو جنگ کا فرمی کس گیشت پیشت یک تن بینی لی یکی هم دیگه پیغمبری خواهمن بینیم برین در بو که تک برینه که سخت بود تحملی نکرد شمشرکه یاد دانه خوی دام ملی خوی پی پشت عمل صحیح بخاری آیا بخاری تبویبه که کردو طبعا فقی بخاری لبابکانیتی تبویبی ام حدیثی کردو فرمی باب لا یقال فلان شهید اما بابی که نتوانی شهیدی بده بجو والا فلان کس شهیده جزم بكي بيجي إلا بشهيدين مردوه دروس النهي شهداء وديوان شهداء معناه شهيد فلان كسانا بس هو جزم نية بچونا بهشتي يقال فلان شهيد من باب تفاؤل جائزة اعتيادية بلام جائز نية بيجي تأكيد ما هو شهيد أو بلي شهيدي هيا زلامي معايا لكاتي قرانيك زلام وابو لكولبري مشروبات هايبر بو إيران تقايا لكر كوتنا وكمين وكشتيان وخسانا قبل لما قبل كم سنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله وفي سبيل الله شيء مشروب بربويرا ناوتر الشهيدة لباب جزموا بلام لدواي أوا لسردمي أبو بكر لسردمي إمام عمر ديواني شهداء أبو يعني إمام بخاري نافر من جائز نيا بكز بيجي الشهيد فلان كسان الشهيد لبابي تفاعله جا بس اگر يقين مي بيجي كاكا فلان كس بلاي شهيدي هيا ناتواني جزم بكي يعني كومال احاديث ماني بس لبلاي شهيدي اكاد بو كومال خلق مثلا فرمي كسيك بخن كيت شهيدا يما علن ان شاء الله بلاي شهيدي هيا ناوي بنين شهيدو بخن ديواني شهيدو قن احبار ناوين بلام جزم كي بيجي الا بلاي شهيدي ورقرتوه أوين النابي لو بابي شو بخاري فرمي لا يقال فلان الشهيد يعني لا يجزم يعني جزم ناكري شاتي بو نادري بيجي تأكيد وبلي شهيدي ورقرتوه بلام جائزة لنا ديواني شهيدانا بيتو بيجن شهيد فلان كس كي شيء يعني ما دام بابتك كمان شو بس الشهيد بابتك كي ترديت بيشوا الشهيد مصطلحك إسلامية فعيل بمعنى مفعول بمعنى مشهود له بالجنة أصل لفظك لما وهاتوه بكاريناني كلمة شهيد بو غير مسلمان يا بو كساني علماني وكساني كي تركا لوش النيوج يان نكر بيه لوش التزاميا بدين نبو بيه يان لناو جنجي شر كافر إسلاما نكو جراوه

0: آية جائزة بيان بوت للشهيد مصطلحك عرف النقل بوا يعني مثلا إذا قشتي كابرا مثلا كومانيستا بيج الشهيد كابرا مثلا ملحدة بيج الشهيدة كاني شهيدي ملحدة مثلا شهيدي فلان أم كلمة شهيدة تعظب وتفرقي إلى زارة وفقية قال لفظة بكاري نانك ألان شهيداني ولاتو شهيدان نام شيء مستأمز هنيكي زارة ويكي عرفية لو بابوا تعز كلمة كبوتوا يعني كذا ككجرا ولا بيناوي اشتكى كلا للاوكم القابة بيروز يزن بو يقدر لو فرضا كلمة كي أوكو عرفي بكارات أو شرعيني أو لفظة لفظة كي شرعيني أو نائب بيجي كذا كوتي بي شهيد يعني معناه كفري كردو ودجي إسلام بو أجر كذا كبا اعتقاده كي فقي بيجي الشهيد يعني مشهود له بالجنة أو توان باربي كمصطلح كي إسلامي بو اشتكي غير شرعي بكاري هنا أجينا لسبب بابا تاقوا هيك يا شنكري إسا حاليا إعلامي عربي سردم هو بيتطرق ممكن بابتك هذا كم شهر زايت عن بلبن إعلامي عربي تازة يعني دراجان دني عرب وكو جزيرة وعربي أمانة جارنا أنت استشهاد شهيد بوني إيسا أنسان ارتقاء ارتقاء يعني شيء يعني بلا برز بونو يعني برز بونو بو بليك كإنسان يعني خوي بختك بلا برز بونو يكي دنيائية يعني اگر هم بذره زاره وی که تر آوا دابن ربوی او شر و کیش مکیش بو بکرنه لی مصطلحه که اسلامی بوشته که عرفی نمینه کلمه شهید بکرنه بوشته کانی تر که شهید کلمه که شایتیدانی قیامتی و عقیدهی و بیرو باوریه اگینا کسی که لگل پیغمبر بیه صلی اللہ علیه وسلم جنگی کر بیه کسی که لگل رسول امام عمر بیه کس ناتوان جزم که بجمع او شهید مصطلحه که والا قرآن و سنت آتو بلام لباب عام لباب ديواني شهداء امانوكم مصطلحك عرفي بكاري اشكال دروسناك من اقتراحكم بيشنياركم يعني مصطلح الشهيد لكردواري زاروي كي تريبو بيرن ملك ديني بيو نبي معنى اعتقادي بيو نبي اشكال تستكرمك كلمه كي عربيه اشتكي كردي بداب سعرب خوي غوري على بناي ارتقاء ارتقاء يعني برزبونوا تو توش بلي بلادار اشتكي اوي بدابنا مثلا پایدار پلدار شکی آوی بوده ابنا لجاتی کلمه اسلامی که دبین و سر نص که افرم لکن نرجو للمحسن و نخاف على المسيء کسی محسن به هیوا مانه پیاره که ناسی پیاره که اهلی مزگوت ها پیانش فرزندیت مزگوت هیوا مانه بهش تی به شاید چاکی بوده دین بلام آیا خواهی ختبش بینی خوی خواله و چه بینی خوی خوا شکی بیه کس نزنه خواهی گل میرم باید قصه کو هفته سال بخواد دوست خواهی لابد أن ناتواني نواب كين. بو همو كسيك رجاء من هي بو إمام جورا كانش رجاء معني يعني كإمام إسلام وجورا وناودار نما رجاي زور من ويا كخوابيان خطب عشتو دعاء خيرش عن وقت. بلام يسألك يا كليو بام كابشن كاك تو جزمك يقيني صد لصد فلان إمام بنايو كسنوين فلان إمام لباش تايا. أوق سكرنا لغيب يعني من رجاي ظال من ويا كلباش تو بلام علمي غيب لا إخويا. خوازنه بینی خوی خواه چی بوا کس نزنه تو چوزایی ملجرو چیم من دیم درسی عقیده چوزایی ملجرو کفر ناکم وایا خوازنه اوا بلام تو رجعت هی که بینی من کسی کم دیم مزگو تو بیانش فرزال مزگو نیاشه کم و درسی فقیه دم و قرآن و قرآن خوانم و درس شرح رجعت هی که خواهی گرم بخاطه باشتو بلام نه تو این جزم کله دوای مردن مسلمیش که کری خواه من نه تو اینه بشه من یقین میه باوک مال باشتا خوازنه أما بعدك عقيدية بيس العقيدة مش تبخينن ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل إما تكفيري هيج كسك لأهل قبلنا كن بتاوانك هر تاوانك بتاوانك أجل الشرك ولا نخرجه عن الإسلام بعمل بعملك لإسلام دارينا كن بيجن فلان عملي كرت كدويك كرت أجت الدوزخوا إلا مجر كفرك بواح بيت كبرهان ما نبي لا إخوة يجشتن ونرى الحج والجهاد ماضيا من مع طاعة كل إمام بيمن ويا حج والجهاد كردن أمينية وتأكو قيامات لقل طاعيها مو إمامك كأبدا بشواي مسلمانان أميدي مسلمانان برا كان أو فاجرا کس پیاوکا پیاوکی صالح و عابد بیت یان فجوری تیابه هن یک تاوانوشتیشی تیابه ولی امری مسلمان امیه که بیت خلیفه مسلمان اگر فجور یک تاوانوشتیشی تیابه اصل وایه بیت چاو باشی لفجور و تاوانی بکی نك كفري هبه نك نك نيتنا ومسلمان نك إقامي أحكام إسلام نك على سرزايا نك بروا دجاتي أحكام الدين إسلام كابتشل شو نك بزان لك إسلام روخينا نا خليفة مسلمان أنا أحكام إسلام جهاد جبجيكا حج لموسم حج حج قيامك جماعت لمزقوت درك هبه حد سكافر ما صلوا فيكم ما صلوا فيكم يعني تلو تانا نيش بكن أصلا برنيجي بك أجر برنيجي نكلا بلا جمعة بيتنا ومزقوت جمعة بك خلق بيني أهلي مزقوت وجماعته جمعة نقرم صفتاني تيابو إقامة أحكام إسلامي كردو حكم قرآن إلى محاكمة تطبيق كردو تأويلي نبو للادان لحكمك قرآنية عند جارية مثلا اشتكر الله حكم لبر فلان حكمك تر آواكين أجر تأويلك نبو للادان لحكمك لحكمك أنا كسك ظاهري وادي عليك أحكام إسلام تطبيقك بلام لك الله فجورك تاوانيك يا حزي لآفرتك قول نحن شما جسيم واسي قادر لو شما مشروب بخوا مثلا تاوانيك آوايا بي أو واجب طاعيبك وصلاة الجمعة خلفهم جائزة نيجي جمعة لبشت يوكا سانة وجائزة قال أنس أنس كريم عليك رضا رحمة الله فرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم بيغمي خصاصهم لحتيك كحتيك ضعيفة أنك شوائدي تري أتوى للطبارين طبعا أمي لسناني بداود أتوى بلام لاي طباراني وبيقي وكما الله كيتر شوائدي تري بواتوى أبيت حسن إن شاء الله فرمي أنس كريم عليك فرمي ثلاث من أصل الإيمان سيشتي لأصل إيمان لابن ما ولا شعب إيماني كان الكف عمن قال لا إله إلا الله دس قرت نوا ودم قرت نوا كف يعني دس ودم قرت نوا لكس يقبل لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب تكفيري ناكن بتاوانك ولا نخرجه من الإسلام بعمل بعملك لإسلام دري ناكن والجهاد ماض منذ بعث أمام خالد هما جهاد جبر دوام منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال جهاد بردوام هيا واجبة لو رجوك أخواني ناردو ببيغمبر حتاكو آخري أمتكم كدجالك جي أو جهاد بردوام ولا يبطله لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل بغوي جور عدالته ظالم يكبيت بيت حاكم الظلم بك بيجي والله ما دام ظالم يجي جهاد واجبني يا لبروع ده صلاة عدالة بلاو بوتو يسي جهاد واجبني نجورو نظلم نعدل بيت جوريك جهاد واجبي جهاد لا نادا جهاد هميشة واجبة جور يعني ظلم بلا فرضي كفاية جهاد فرضي عينيا والإيمان بالأقدار إيمان هنان بقدر أمش خالي سيما هيك كلا أصول إيمان أبو داود روايته كوتمان حد سكابيت حسن لغيره بهوي كثير طرقه هرجن شيخ الباني لضعيف جامع صغير على ضعيفة روايته كمان إلى طبرانية كذابي متهم بكذبي تيايا موضوعة وكم لك روايته ترمانية كتحسينية كاب الله أعلم ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسنة في أغنبرة صلى الله عليه وسلم وخير السبيان سنة أما بمعنى مصطلح فكرية كيدي يعني بكسي كوتو أهل السنة وشوان كوتو أهل السنة كعقيدة السنة بي تولي أصحابك يعني خوشوستني وهاوريكاني في أغنبرها بي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم خوشوستنيا وذكر محاسنهم باسي كاكاكانيا بكي والترحم عليهم رحمتي عن بابنيري والاستغفار لهم داويل يبردن بويان بكي خوافن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين أتباسي كردو أخوي وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم دست دم قرت نوا لباس كرني خرابة كانيا صحابة هبو تاواني هبو وخرابة هبو هيا هي جلاو بس الزنا وسيكس شاتي داو الزنا كي بينيو تشوارم ني بينيو نسل مهات سريع وحتى قيامتش بيبجي زيناي كردو توب دروزن خواه فرم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون سيكس جيبا شاي خوي بيني ويتي عبك قمان ادنا يولد الله تشكوت ناسا الميلة شرعة خوي بيني خوي خواهاتي واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم أبي اعتقاد ما نبيت كفضل أن لسرع ما هيا وشايتي وابجين هست کردن معرفت یعنی زانین و هست کردن پی زانینی سابقت یعنی آن پیش ایمه بون پیش ایمه من دو بون پیش ایمه من دینان لفهی چوا گوره کردو لگل پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بید قال الله تعالى قال قرآن فرمي والذين جاءوا من بعدهم أو كسانيش كوالا دواي أوان دين لمهاجرين وأنصار مبستي أواني لدواي مردني أوان كخوالا يمش لوانا بجميري فرمي دعاء كان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعاء كان خواهي كان لأيما خوش بو لبراكاني إيما كبيش إيما السابق إيما بيش إيما إيمانيان هنا أو دينك يان بومان جان دوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا خواهي كان غلو حقدو رقو كينا لنا وظلمنا هيج مهلوا برامبر إيمان داران وقال تعالى قال قرآن فرمي محمد رسول الله محمد رسول إخوائي نذراوي إخوائي الصلاة والسلام إخوائي لسربي فرمي والذين معه أوها والاني كوالا قليان أشدّوا على الكفار الرحماء بينهم حتى أواني دواي أوانيش تندن لسر كافران ومحارب كاني دجي إخوة برحم بنام برخوا بين إخوانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبب الحديث كافر ميت قال بخاري أتو بخاري مسلمة أفرم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه جنیو مدن به اول کانم هر کس اکلیه و اگر وکو کیوی احد آلتون همون روزه که ببخشه بقی مدی کی آوانیه مدی گنم آلتون دو ببخشی بقی کیوی احد خیری بقی مدیک و هت تقریبا اکات نزدیک نیو کیلو 600 گرم 600 گرم گنمی آوان نگه ده 600 گرم گنمی آوانه یک بقی کیوی احد آلتون ببخشی آوان پداش چند زور گوریه یک رکات نیوز که اجر پداش بانی چون آن گندی انتهاه آن اصلی بابتک لبرو تو مهما کن یا مهما کن علم من زیادی کردی به مهما کن تقوا من زیادی کردی به ما مسکن من کدستیم پی من تو لیمه گورترن چون آن فیری امان کردو آن مصدری نیوز من که نیوز کن من لسر آواکی که او فیر من کرد چون دز نیوز بگیری چون نیوز بگیر تربع او کم تریش تقوا و هر او فضلی لسری میاد چون آن هو كاري فير كدني يمن أجري يمج بو أوانا
1: أصحاب يلا آخر زمان أركز الوزينة بالدينة أجري فانزا صحابي
0: أو جايا أو بابتي كيترا أما يعني ما بس يوتاني هر كس يكلا إيوا ما بس يدس قثن بديني أو بابتي أويكا لبابي قرسيكوا أو ندواي ليدي تنار حتى بيو أمزر دمي خمانية شكي واسان دين داريك أو ندو قرس أبيت يعني صحابة كان كان جار لصحابة كان زحمته كشي بود دزقتنا دينك هو بلا مهم لبابي نفق وإنفاق وخير وصدقات خير وصدقات بقي كي يحبك بقي ني ومدي كسي صدق راما بقي ني ومدي كي أوانيش خيرتنا قيا مد مستوى كيلو يا نا أكثر مد كان مستوى حصو بنجا غراما لما زبي شافعية شصتها هي دو صح دو كيلو حصوب 50 غرام لما زبي خو انا 2 كيلو 400 غرامه لما زبي امام احمد 3 كيلو اي وقت حصوب 50 غرامه يعني بعد تقل الشوازي مدكيه ما بيد سكا كلي يقدر او تو بيوانه زورتين حصوب 50 غرامه مدك لا شافعي 600 غرامه باشا اما ما بس ما يسليره مدكنا ابو بس ما ابوك بالا ومن السنة واتا بشكل السنة شكو السنة لا يفقها معناه ايش يا سنة لا يفقها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه سنة لا أهل حديث يا هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا وتقريرنا وصفة سنة لا أهل عقيدة يا يعني الالتزام بدين النبي صلى الله عليه وسلم سنة لا أهل عقيدة معناه أوي أقدار بن مصطلح السنة لا أهل عقيدة يعني عقيدة أو بروباري كبيغمبر صلى الله عليه وسلم معناه أوادة الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بود ديني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لا أهل عقيدة السنة معناه أوادة أقدار بن سو كتاب السنة إمامي كرك إمامي أحمد نايونا كتاب السنة ما بس أوية مصطلح عقيدة كيا تجشتن ومن السنة يعني شرح السنة بربهاري شرح السنة معناه أوادة يعني ما بس يويك أما معتقدي في غبرة صلى الله عليه وسلم ومن السنة بشكل اعتقاد الدين إسلام أو حقتك في غبرة صلى الله عليه وسلم الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبعا لا أصول علماء أصول فقه السنة معناه كتردا هو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم بل على سبيل التخير أو أهلي أصول فقه السنة معناه أويا أم السنة يبوي جاب كانوا قال من السنة معناه ونية ما يعاقب على فعلي ما يثاب على فعلي ولا يعاقب على ترك يعني أجر جنكاني بيعصر متخوش نبي يعني صحابة كاني بيعصر متخوش نبي جناح أحبار نبي وانية جناح أحبار أبي أم السنة معناه ونادا السنة معناه عقيدة إسلام أما بيرو باور الدين إسلام لسلام الراسخ بوا كالسنة أويك بيعصر لحتى كافر مين تركتكم على البيضاء ليلها كناري لا يزغ عنها بعد إلا هالك يا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء أو معنى أويا تجيشتن ومن السنة بشكل الدين وعقيدة بيغنبال صلى الله عليه وسلم يقال السلام وديني كواب بيغنبال صلى الله عليه وسلم الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء بشكل السنة رضا ورحمة ناردن بوها وسلكاني بيغنبال صلى الله عليه وعلى آله وسلم دايك إيمان داران بنص آيات القرآن وأزواجه أمهاتهم المطهرات يعني كواب باك نقاي قرم إربان باك يعني كردوا ليذهب عنكم الرسالة البيت وأروها المبرآت وتبريء من كل سوء لأهم سوء ناشرين يكو شيء عيبك الوسريانو أفضلهن باشرين يعني خديجة بنت خويلد خديجة كتي خويلد رضا ورحمة خويلد به وعائشة الصديقة بنت الصديق عائشة صديقة كتي أبو بكر الصديق التي برأها الله في كتابه هويك أخوي قرمي ربان تبرئي كردوا لكتابي خوي طبعا ما ليرا شو السر جابونا ولا فرقة كان بس بابتي أسماء وصفات قوم الله فرق هي آراء جواز يعني هي باسي كرد لما سلي بابتي تكفير وشت خوارج وما ليس بس شيء كأخوي كده سر ولا أخيرا وتن بس كأو في القناة دجي عقيدة أهل السنة كم الله اشتان البجار دوا إيك لو أنا أما يك واق سبا صحابة كان كان كأخوي قرر مرمان لقرآن التبري أي دايك عايشة كردوا بنص آيات القرآن خوا فلما الذين يرمون المحصنات محصن خوا بمحصن وبباك وبين نايبر دوا فمن قذف أفن زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لحديث أبي غمي خصم فرميت عايشة خيزان من الدنيا ولقيامته وش شايتي بهاش تبوي فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم هركس يقذف بك بيج زيناي كردوه كنص هجد آيات قرآن نفيكات داب الزيوة هركس يك بيجت والله زيناي كردوه بي كافر بيلا إسلام شو كنص قرآن الرد كردوه توا نكلا برتومتك بدريتا بال كسي كتير ما بدي تومد نا بيت كفر بس ما بيت كفر لبر القرآن فرميت الزناين كله. ناتو أنا بحكم بدم جاهلون أو أنا لا إخويا وين. ومعاوية خال المؤمنين معاوية كات خال إيمان داران كات خشكي أم حبيبيك أبي سفيان خزاني في غنبر صلاة وسلامي خوي لسربه براي كات براي أم حبيبة. أم حبيبة خزاني في غمي قصام كتير أبو سفيانة خال المؤمنين يعني خالي إيمان داران شو كخش كذي دايك إيمان دارانا وكاتب وحي الله يك يقول لك كتب وحي في غمي قصام قرآن في أسفارد وقرآن منسيته أجر أميني في غمبر النبي صلى الله عليه وسلم قرآن لو سد ما دابا أدير دس كسيكو كمنافق به وكدجمني خوابه أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم يك يقول خليفة كاني مسلمانا رضى رحمة خوالي به ومن السنة بشكي تلا السنة وتلا عقيدة أهل الإسلام السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين سمع طاعة قير رايا لي كردن شوان كوتنو ملك جبون بو إمامي مسلمانان ولأمر إيمان داران برهم وفاجرهم أو كوا برا شاك كارا أو شك فجور تاوانيا ما دم إقامة أحكام إسلام بك لنيجو لحجو لجهادو لتطبيق ابني أحكام إسلام با تاوانك شي لي ببيني او او قصاني كوابري برادر ناوي مذهب كان ناوي معروفا لنا وخمانا دي فيديو بلاغات ولا اقر رجل رجان اولي امري مسلمان قصدي امانيه وعليه السلام سردمايه بلا سر تلفزيون نيو سعد نير بازيب كانت قصيك قصيك الشنيع عارقزيم قصبك الزلام السفيه بعقلنا يقصناك اصل وايه فجور تاوان كسك تاوانك لي وش اقل كسك بيت كامل بكاتو نير بازيل سرين بكاني علماء لن بي كافره بي علن شوك اود اود استهانية بتاوان كسك فيديو بكاتو روجان نيو سعد اللي واطب بكا لفتلفزيون بقل سيري بكا اميري مسلمان تخوش تي وايه او يعني تي يعني خلقه كام تاوانا حلالة بو ايكب او است او كفر بو او ربو كافره بي چکو اعتقادك خطا او بيرو باورك تو قناعات توايك نيربازي حلال بو بو تشي واك دبر ابق سنه بلاو كرنوي فتنه لا خلقت مني خلق بلاو كسرك كذا فيديو بلاو بوتو اگر ولي امر مسلمانان قصدي امر رئيس فاجرانه ام سردميه ولي امر مسلمانان اگر هات نيو سعد نيربازي كر لسر تلفزيون بوتني مخالفه يبكي بهر دعاي خير بيجي يا ربي خويا موفق يبكي أميري مسلمان بريتي لو خليفه كوا احكام اسلام وحدود اسلام وقواعد اسلام كاركدن لزر بالاسني حشمتي كومال غاودين اگر كسك بو خوي تاوان كان لي بيني خلك بي تشاو بوشيلك ستريبكا فجور درچونه والله فجور تاواني غوريش به تاوان بردام بي تاوان بردام نبي مادام تاوان به پی کافر نبی طاعی واجبه هر کاته او تی جهاد چی تگی جهاد کی واضحه فرمان کی در کړه به مخالفه امر نه کی مخالفه یاساکان نه کی کدایانات بو مصلحت عامه مخالفه کی تاوان باربی ما لم یامر بمعصیه الله لقال واقر امر به معصیت کرد مثلا بیجو حجابی جن کان تن لادن یا مثلا بیجو ریش تام بتاشن داو بابت یک خلافة معصيتها معصيتني يا بيجي نيجي جماعات ما كان لمزقوت يا بيجي أقر فرماني بمعصيتك واجبة لسد المخالفة يبكي نص حديثة بيعمل قصان فرمي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أقر كسك خلافتي كوت دست وليه يعني كوت دستي خلق هم يكوبون ولا سري ورازي بونوي او غلبهم بسيفه يا كسك بشمشير ظالبو بسر مسلمانا حتى صار الخليفة حتى ابو خليفه مسلمانا وسمي امير المؤمنين ناون را امير ايمان داران وجبت طاعته بابا انقلابي شات بيت سر حكم جنا لسدمي عباسي كانت جنا قضي حق ينهبو يكتريان كشتو اما كيتربو تخليفة واجب ولسر خلق طاعته عنك وحرمت مخالفته مخالفة كردي لأمور عام مكانه لو اشتانيك لجر طاعي إخوايا ومعصية إخوائي تانية حرامة مخالفة يبكي والخروج عليه خروج كردين لي بشي شمشير لدجي يلقري تبجي جنة لقلاكم وشق عصى المسلمين واتا عصى يعني الدار شق كردني داري مسلمانا واتا جا كردني مسلمان وفرقة فرقة وبش بش كردني مسلمانا بيجا كاكي كان بين أمانة بيبعد درشين خروجين لي هل كسيك شق عصاي مسلمانا بكاد هو قال القرآن بباغينا أنا فرموا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله غير كذلك جماعتك دروز بكات لدجي خليفة مسلمان كما دم مسلمان وإيمان دارا أقر تاواني شيها به فرمان كابي جكاكا جماعتك جابونا تو ميليشاي كان دروز كرو دجي حكمة إسلام بين باب تشير قتالين كان واجب لسر خلق تشير إجابة بكاتو جنجيان لقلابك اگر شتاق حرام نبيت قسكي واجب على سليب جيب جيبك بالا شخصي جبي ما دام حرام نبي تيجي شي مثلا شوازي خانو مثلا لك خانو او اند برسر نكريتو حرام مخالفه يبكي أمري خليفة مسلمانان إلى سر بيته مسلمان بيت فرماني كلا بيت طاعب كي ما دام حرام نبي قسكي أقر قسكي حرام بو بلا ما قال حرام نبو مباح بو جائز بو قسكي مخالفة كرني جائزني أبلا دولتی خلق به سر بید به رئیس بید شاگردانی دروز بید که شاگردانی دروز بو هیچ کسی که امین نیه نلا دینی نلا اخلاقی نلا عرضی نلا کرامتی یعنی فوزا دروز بید که فوزا دروز بو انسان هر که رعای کل سیتوانه پلماری مالک بده هد که شرف و کرامتی بکن مالکی بوا پارکی بوا خوینی منالکی برجه بایا کوبونه ولی سر ولی امری مسلمانان شتی زور زور گوره یا مالام نک با معنی که جماعتی کسا ایکنه پاسا و با کسانی که علمانی و کسانی که اصلا اوی حکمی خواه با دوریانا چن او با اوانه که حکمی خواه جبه جیه کن لگل اوان انسان وارد بو خلیفه مسلمان بو حزو آرزو دنیا و ایلی کروه لوا چه مجلسی اندروز کروه افرتیان آوری رقصی باین کرد تاوانه گناه هاما گناه اکی خراب یعنی مالام اوانه کت که شق عصای مسلمانان بکت صلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بردوام الله شرح كردني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحي بشوى بخاري رحمة الله لبيت قشنا باب الششم باب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم واتتاواني باب كباسي تاواني كسي كسي شي محدث محدث هويك معصيتك بابلين دربرد أشكرايك أو في أو تي محدث يعني بدعيش يدرس كدوا يعني تاوانك بأشكرايك كسيك أما بقولي تخوي تتاوانك فرمي باب إثم من آوى محدثا كسي شو بقدر تخوي يعني لباتي ويك لي دركيتو بقدر تخوي جاء فرميتي رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم او لفظه فرميت علي كربي طالب لبيغمبر جراوي ولا شو اجراويتي وانا قد اي قران ولا فرمودي ما جمع له 1306 يناو له 1306 فرمودكي علي تداي رضي الله عليه بيتك بازلو باباك هلا مثلا شو 5 حديث بيج ام فرموديه أو فرمودكي للاعب معلقين أو رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عليه بالله بيغمبري خواه جراوي تيواني بلام تقريبا لحوزار السياسية فرمودي حوزار السياسية وفرمودي كباسي أو خير دوش معنا إلا يدود على سبيع جسادة شرح حقيقي معك للاعب فرموديش كي هي ناوة كبجمال حوزار السياسية وشش فرمودي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال قلت لأنس أن فرمودان أم جارك شي روايتك أنس كريم مالك رضي الله عليه وسلم فرميد عاصم فرميد بأنس مود أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة آية پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مدينة كرد حرم يعني حرام وكشون مكة حرام أبو نمونا داري نابي ببردريد جوجيا نابي هلكن دريد حيوان وعجلقي نابي بكجريا بترسيان دريد آية پیغمبر إخوة مدينة بهمان شوا همان حكم داية وكبرسيارك فرميد قال نعم ما بين كذا إلى كذا بلى پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي مدينة كردوتة شارش محرم لسدنوريش فلاني أو بفلاني يعني تحديد يواكا كمدينة ما بس شوية شو تعتاد حساب يواكا ركشي بردوا لبرو أو ويك بي أو تي حرامي مدني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام حدود كان دياري أكاد أفرمي لا يقطع شجرها يعني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي نابي داري ببردري نابي جوجي هلكن دري نابي يعني أويك حرامة أمشتاني تيانا كريت أفرميد باشان فرمي من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هركس لنا مدينة دا أحدث حدثا معصيتك دروس بكات دينيشك تعزي دروس بكات بدع خاص بمدينة أفرميد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نفرتي خواه نفرتي ملائكة كانوا نفرتي همو خلشي لبابلين وقهرش بيدراو أفرميت قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا عاصم قال أنس وجرته فرمي موسى كري بعضين أنس كري أنس بجرى مواني إضافة شكرت يا إذا من أحدث حدثا أو آوى محدثا يعني نخوي يشكبك بلكو كسك أو كاري كردبته بيجي تقوت فناي بديت بشتي بقديت دعمي بكيد يارمتي بيبي باريزيت همان حكم يجري تواني همان تاوان أجلية توانية طبعا ديارة أم فرموديها ويكا بخاري هنا يوتي لنبابيا إيشي بم لفظة هي آوى محدثا يعني أحدث حدثا كسك لغيري دين شتيش كدروس بك كخواب ريالي لسنة دو يا بير رازينية يا معصيتك دروس ابن حجر رحمه الله قولي شي ابن بطالة يعني كشرح بخاري كردوا أفرمي دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك توعد به من فعل ذلك بالمدينة أفرميد أو حكمة دليل لسرك بس بمدينة يعني أم حكم اللعنة إخوة وملائكة وهرشي خلشي هي بركس كيوك أحدث حدثا أو آوى محدثا أفرميد أم حكمة بمدينة بشاري مدينة وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم
فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم. بلام لوكو دين سابتك هر كسيك أهلي تاوان بقريت أخوي أهلي تاوان بقريت أخوي يشاركهم في الإثم. أبيت الشريك هاولا تاوانك يا لقلي مجالي تياني ونيا أما قضية أحكامي كبر يا لسر أداد. أفرميت فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم. هر كسيك فعل كرداري قومك رازي بي بي بانشي كرد بي ممارسة شيني كرد بي بلان بي رازي بي لقلا وانا حسابك لي اگر خوشی نیکرد بیه کارت ام جزء عامه ونیه یعنی هر کسی یک توانی بکرد خالشش که پی راضی بیاد یعنی قبولی بکرد یعنی پشتی بگیره لو توانی ابد شریک لکاتی که خوشی نکرد ونیه اگر معصیتی کلاس زیبی بکری و کل حدی تکیم محمد هاتوا یا کسی کلیه و راضی نیه پی و کوای نبینی بیه لکاتی که توانی خرابی بکری یا کسی که هل لیج نیه برام که بیشتر راضیه پی و کوای حاضر بودی باش درب بی چون که مشارکه لا أتاوانيا كواتا فرميد ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها برام كبير عن بريك حصل باسي مدينة كردوش كا مدينة مكانة شرفها لا لا إسلام الجيش يعني كتابها لا دواي مكة مدينة لا قدسية ولا حرم لا برزيتي دا فرميد لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام شو كبهمان شوا شو إذا بزيان الوحي وهروها شو يعني نشتجيبوني في غنبري خويا صلاة السلام خويا السربية ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها شاري مدينة لشاري مدينة ودين نشر بو بلا بو توانا بسرهمو سر زويدا لبرو فضل كتابته وكشاركش في غنبري خويا قلتوا تخوي لكاتك كلنا وشارو ولاتك خويا أوارك راو قبولنا كراو درك راو في غنبري خويا عليه الصلاة والسلام لنا ومدينة حوا وتوانا ونشتجيك راو بارز راو لما باش كي زوري وحي احكام الشرع لمدينه تثبيت بو تشسباو زوري شي حوالان لودا كاريان كردو ليو درچون تاكو نشري دين كن كواته مدينه خودي خو يكو شركه خصوصيتي كتابت مدينتي شي خو هي كا ندرا به شي ك كوا او البخاري رحمه الله اي اللي راه به هنا قزي كسك شتك دروس كات احدث حدثا يعني آوى محدثا يا كسك لغيري أو إخوة أو بيغنبري إخوة هنا يأتي شتيش كدروس كاتو أم بش قريب كات أفرميت بتأشين أكيوت الشير سلساو جير هرشواني باشان بخاري رحمه الله هلم كتابه باب إشكي عند فرميه باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقفو يعني لا تقول ما ليس لك به علم ولا تقفو ما ليس لك به علم ولا تقول ما ليس لك به علم بخاري وشرحيه كان بابش که هنیه لو بابا دفتر میاد سرزنش کردنو باول نظام کردنی راو باشون کاتکا مسائلی شرع هبید و هر وقت تكلف کردنو خو زیاد روی کردن لوی که قیاس بکید یعنی قیاس بریتیلا قیاسی شتیق باشته شیتر زور جار جاری و حکمی که شرعی خلق که ردی کاتو نه ونی قیاس که قیاس نیه ونی یعنی احکامی شرع قیاس اما شرع ثابته چون که پیغمبری خواه علیه السلام مثلا دلیل سروی که آیا قیاس مصدری که سرچاوی که تشریعه او حدیثه که پرسیال پیغمبری خواه کن علیه السلام که فرمید دایکم روجوی لسر بو باشان بتما بو بگره تو نیتوانی بوی بگرموانی ایجا فرمید اگر قرزی للاب و قرزکد ادای و ايش فرمي بالله يا رسول الله فرمي دي قرضي الله ولا تري بديته وقل قرضي خلشي كوات قياس بشي قياسا بقرضك لا خلك اما اولات لا وبيو تقياس اما ما دليل ايش الادله شرعيه قياس مثلا بكاتك حكمك الشرعي يعني بابتك ديته بيشو ان حكمك الشرعي واضح وصريح ما لانيا احكامك هي قياسك تبي بيو لك تبي بلا بخاري رحمه الله اللي رأي فرميت الله سبحانه وتعالى يقول رسولك ذم الرأي عن كردوبه معناه كالرأي بشيء تسروا مسائلي أحكامه نصوصه دقكاني شريعته لتشيل القرآن تشيل السنة وهروها زيادة الرأي تكلف كردن لاشتك كبير وتري قياس ولا تقف ما ليس لك بعلم وكدليل هنته لا تقف ما ليس لك بعلم فرميت لا تقف يعني لا تقول يعني اشتك ملايكة علم بينية كتو زانس بينية أم تفسيري لا تقفو بمعنى لا تقول تفسيري ابن عباس رضي الله عنه بيت كفرميد لا تقفو بمعنى لا تقول ديت بلام لغي بمعنى كعلماء زيادة الناس حابشة تقريبا متفق من لسيت أحد يكذور قفوا بريتيل اتباع
يعني شون في هالقرتن يعني بدو أداة شون لا تخفوا ما ليس لك به علم شون شتي ما كوك علمت بين بيت شون شتي ما كوك نزاني شيء كزانست بيني كشرعية يا شرعينية يعني شون بيك هل ما قرك نزاني شيء كزاني شرعيني شرعية شرعيني وتهر شو رأنا هل أخوته وأنا ولا صار رأي بوسونا شو بنا علم ده بزاني أما شن جا اتباعي بكيت شو بو معنى ده والله أعلم حديث يقول يعني تواني بخاري رحمه الله لم بابيا دو فرمودة ما بوين تو فرمودة جمارة حوزار وسياسد وهشت فرمي حدثنا سعيد بن تليد سعيد كل تليد مصرية طبعا شخص شي مصرية حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره جاء بخاري رحمه الله دقيقة لا لا هناني سندة أفرمي ابن وهب طبعا سعيد كوري تليد أفرمي ابن وهب ويجرامه يعني للشيوة لعبد الرحمن كوري شريحة وعبد الرحمن كوري شريحة كونيكي بيوتا أبو شريح لو شخصيتانيك كونيكي يكسان بناي باوشي يعني أبو شريح كوري شريح أو بيوتا كاتك ناوي عبد الرحمن أفرمي وغيره غيره شيء أفرمون وغيره بمبهمية ناتيوانية ديارني غيره شيء ما بس بي ابن لهيعية ابن لهيعية ضعيفة يعني علماء ضعيفة بخاري رحمه الله ناويتي لعبد الرحمن وهروى وغيره بس بي ابن لهيعية لهي شو جراوتواني أم متنا كهاتو متن ابن لهيعية أم متنا كهاتو طبعا عن فرمودية بروايات زور هاتوا كهمية تقريبا معنى كان ينهر يجمعنا أجريتواني تقريبا بعام معنى كان هم يجمعنا أجريتوا لا أبي أسود كري لا أبي أسود جرت العروة عروة هشام كري عروي كري زبيرة يعني ك بابلين بردوام لقال دايك معنا أبو لقال دايك عايشي دايشي إيمان دارانا وزبير في المدكين لو جراوتوا يعني عروة فرميد حج علينا عبد الله بن عمرو عبد الله كري عمري كو عاص هاتا شاركي كي ميت يا بابلين بابلي بو شي هاتو بو حج هاتو طبعا يا هاتو ليو لمدينه رواتو بو مكه بو حج كردن كهات فرميد فسمعته يقول جملي بو فرمودي في جرايواني دانش بو فرمودي بو خلق بازكر ان فرمودي بو خلق جراي فرمو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم يعني الله سبحانه وتعالى زانست ليتان نافرني ليتان دانارنيت لدويك علمي داونتي بدارنين يعني لبركة خلق زانايا وشارزايا وأهلي علم لبركة علمي بينا منت نا اشتوانية أي بس علم الرودة هلا جيدة تواني كما بيتو بس شي أفرميت با بوفاة كردن ونماني زانا حقيقة كان بخوان وبعيل مكاش يعني واني أما قولت المصيبة يعني كيثر زماني فتن ومصائب أو هاي همو خلشي قبيت أهلي علم بيت زانا وزاناي حقيقي ورد ورد نام يعني نواني كربانين لأخوات رسن هدف يعني أخوايا هدف يشكل جياني يعني أماني بيوت عالم يعني عالم بتنها بريتيني لو كسيكا علم يكون كاتواني عالم وكسيك فعلا ما بس سكيت انها خويت عليها ما بس يشكيني لا يشكاني ده خمخورة واترسيت وخشيه بردوام واترسيت ككاري ككاد مثلا بعكس واني لها مو كزيات الخويبة متهمة لزين البرام بر خوايا وقل خوشيك نقم مثلا بيوا بيل بروي عالم يتر كعبش يوبا قاشش برزي هي وقاش بس خلقها هونيت وحسابه كزنكات عالمي حقيقي وكخشي بخواها لقال علم كشيا أمنع كسانا وردو ورد كنما مصيبة دس بيكات مصيبة وردو ورد لنا أمتها دس بيكابو فرمي فيبقى ياخد فيبقي بهردو روايته كان ما هو هاتوا فرمي ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون وردو ورد خلش شي نخوي نوار انجا أبيتا مرجع أبيتا مرجع بو خلشي خلشي نكون خلشي كأو حالي وابي جا خلك شنو برسيان يعني ليكن كبرسيان يعني ليكن ويج عيب والله نازانم ياخد نشي زان هقسيت ياك ابنه مرجعه مفتي كابنه مرجعه مفتي هم خوان قمرة أسأل خلشي تيا قدر هم كوشان قمرة وسلي شوابي أمنوا عكسانه
طبعا الحديث بالروايات زهاته يعني بلام هموي لم دوري أم معنايا كوبيته يعني أم حديثة فرمون أنس رضاي خوي لبيت عايشة داش إيمان دارن بستيوتي كأم حديثي جراوته يعني أنس نيريت هين بابلين عروة نيريت تاوكو بي بستيلا عبد الله كري عمري كري عاص جاء ك أو حديث كي بينتو يعني جرته بعائشة دايك من فلم فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بولاي دايك من بعائشة أنفر مدي عبد الله كري عمري كري عاصم بو جرايو كم حديث أجرته يعني فلك بو جرايو ثم إن عبد الله بن عمري حج بعد فقالت طبعا لرواياتك أفرمك هاتم بعائشة بعائشة دايك من جرايو فرمي تأكيدي فرميتي بيغنبري خواي فرموه يعني حديثك إذا بيغنبر وجراوته بو شكرا عبد الله يكون عملي كري عاص جار جار مطلع بس كتبي بني إسرائيلي شا هندي قصي كردو بابلين لأحداثة كانت شي رودا شي رونادات لأهل كتابه نقلي كردو عايش دايكي مانا دارن تأكيد كاتو فرميتو تأكيدي فرمي إما بيغنبر يخوا فرميتي عليه الصلاة والسلام عايش فرمي بالله يا رسول أي دايشي مانا دارن يعني اخستبال بيغنبر يخوا عجيب أولا فرميت حج بعد ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت هندي قفر مو صالي دعاته جالش كك عبد الله هاته أبو حج قال له صالي أنا عائشة لحج أبو أفرمي عبد الله بن عروي بانكر عائشة فرمي خوش كذاكم انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه أفر مدي كوتت جرايتي ولا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شو جالش كبسيلي بكرو أما وكم امتحان واي يعني هاي شي دايكي ما دالانا كات بزاني الريك أو فرموديه ما دام قولي الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله كوري عمري كوري عاص هالقري المكيا بزاني هيج إشكالي شتيانية أفرميه فجئته فسألته جاء بتفصيل رواياتك أفرميه لطوافك أبو بخزمتي قيشت موانيو شو ملايو برسالم لي كردوه أفرميه فحدثني به كحنحوي ما حدثني نفسي فالمدكيت شون بجرامو أو جايشش بجرامو كبير غمالي خواه عليه الصلاة والسلام أو هاي فرموه أفرمي فأتيت عائشة فأخبرتها ثم بولي دايك مانو بوم جرايواني وفرموي أفرمي فعجبت فقال والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرين براسي وكوخوي هالي قرتوه طبعا ديارة وردكاري شتاك تثبت كرا ولا فرمودا تاوكو جاب كتول اشتيكا بزان الريق او نصا او دقا وكو خوي اجارته انا طبعا ما لناو دابي علماء شهبوا يعني يشيك لا امي حديثة اشيت لا يحيى كري معينة بيما اشيت لا يشيك لا امي حديث حديثة كلي ابرسيت كبي جارته انا افرميت لا كتابك ما هيا وكشون بنسلاو هي اشون بودي هين مولنا بيجو يكتي بكتابه كبيتو بيم بي خوشا بيم بليت وكشون اللي بكردكي نو كوتا جيت بحسابي وحسابه وفات كيتو في يعمل منكم ومانا حديثك جاري الشفعي لي برسي دوايك كتابك هنا تو خونته انا بو اشي بو بو بزاني اويك لحفظياتي يكسان بو كنسيتي يعني هدف تثبت لا لا اويك فعلا اويك نسيته اويك لبريشته تواكبزان حفظي كاملة يعني لم جوري امتحان عادة لبين علماء هبو بوي حديثة كان يعني شون ريد ياري بي نكري دسكاري نكري خلق شيك بي قصي شي خوي شتي شي خوي تيقلب كاتو بلا لازم ني فرمو دكاني بي يعني زور جار اهو علماء لنا وخوي انا امتحان يكتري يان كردو حسابي نقرأ كردو مشهولي شكا يحيي كوري معين لاقل احمد يكوري حنبلا كأسن الله خوي انو سيشي شكشا برسياري حديثة كان اللي كان دواي حيكون معين كبرسيارة كحديثة كانت يقلقات يعني مجموعة فالمدكان هم يتقلب يكتريا كات وجه فالميد أحمد كوري حنبل فقه تل لويك أو بكات أو إيش يونية أما الشيان الأخوات لستل لو إيش يو أبكات فالميد يق لقيل منا وتم إيش دوي فريا بودوا أحمد كوري حنبل فالميد يموت من نمود امتحاني مكا فالميد والله إلا قاكيم لقصاني بيخوش تربو دلنيار من لويكا عقيل حديثك أنا بمجورة جورجاكو تونة تناو امتحاني يكتري وتاوكو
بغلي فرمودي رسول عليه الصلاة والسلام وكوي بقات دسكاري نكريت جاء أم فرمودي بوني شيء أمي ليدك عايشي داشي من داران امتحانك كابزاني أنس بزاني عبد الله كري عمري كرعاس رزاي خوي لي بيت فرمودك يوكو خوي ثابتة لدوي صالك نفس شجرته لدوي صالك نفسي فرمودة بنفسي لفظ ونفسي شدوي جرته أنا أفرميد كجرامو معجبو بي فرمي قصيب يا غنبري خويا عليه الصلاة والسلام أويك بخاري هنا ليرى إشي بمايك أفرميد كوايلي هذا أهل علم نمان يترخل شكدي برأي خساكات بآراء وبوشون وبقصحابات خويا كات ببيو علمي بيها بفتوى آدات ببيو يبزاني مثلا آيات فعلا عامة خاصة مطلقة مقيدة مثلا ونيا يعني نسخ بوتواني يعني هي شتيك ببيو أقالي بأقوال علماء تفسير يعني شتيوان بآيات هي نتو يكابا بلقو إشي لسلك يا فرموديك في أغنبالي خوالي صلى الله عليه وسلم أكاتا بلقو ببيو يكابزاني فرمودية دراسي شي وذ كرابيت قصي علماء لسري الفاظ كاني كلمة كاني اشتيش على بده هيج ببيع ما خلش قد دكيوت او صاحي واني خليشي فتوى دانا بيت لا اموري خطره اشي تو مثلا عندك كار هي لو انيا كاريك روجانه بيت بلان مشكله كبيره بيت السر كيزور جار بيوندي ب حالي امتي شو هي خلق فتوى ادات وفتوى فرياداتو وراك الاحكام اكن باشان فرمودي جمال حوزا روسيا صدو هشما ابو هاني بخاري رحمه الله فرميد حدثنا عبدانو أخ عبدان أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين أعمش فرمي لأبا وائل برسي أفرمي بي مدوتم هل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول فرمي لسهل كري حنيف كصحابيبه سهل كري حنيف صحابيبه أي فرمو طبعا حاء شتي ايا حاء وثمان يعني تحويل ونيه اس اسنادك اسناد شكج هنا تاوي وبخاري رحمه الله فرمي وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي وائل قال سهل بن حنيف فرمي سهل كري حنيف كيش ابو الصحابي كان لا بري علي كري طالب ابو رزاي كويلي بيت بلام نوعا ما جودك لاتهام يا كردو بويكا قرم قرني لشركيه لجنگك يا قرمو قرنية يعني سار دو سر اللويكا بشي بجداريت يا دابكات أفرميد برساليان ليا كردوت يان تو لصفينة بجداريت كردوة قال فرمو جوم ليبوي أي فرمو يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم زور وردة راوبو شوني خوتان لبرانبر دينا كاتك قصيد أصول ونصوص هي لبرانبر دينا راو بوشوني خوتان فرين أولاو بيبان بابي تهمو بيبان بابي نقصو شكا أصل أو نقرأ إخوان بو أفرميت لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته روجي أبا جندل أقرب تان بيني ما لو روجا أقرب بمتواني قصي بيغنبالي خوارت كم ورت ما كدولو روجي يوم أبي جندل تيا بيكل روجي صلح حديبية أبي جندل شيء عاصي كوري سهيلة عاصي كوري سهيلة شيك بلو صحابياني ك لدسك سكارك يخوي رايك دبو لجير تعزيبو النار حتيها تبو خزمتي بيغم بديه وعصرا بقيدة كير بيوبو يعني هر كوتو سجيلة كير بيوبو سهيل دعوة اللي كردوانو تي يا محمد كتو بيجر بيه مسلمان إما اتفاق مانها بوك هر كسيك بيه دبيه تسليماني بكيتواني أقل لدوية أم صلحة كسيكاتنا ويكام كذا وما يد تسليمي كيتو بيغم بديه تسليمي كاتو أفرمي والله الحمو برجا كان كي صلح كاب قدر ولا نفس ما قرزنا بو إن لسنا نفسية ما الحموش يقول استربو أجر بهاتا لو رجع أمريكي بيغمبري خو قابلي وبو مش كان ده مش كان لو رجع مش كنا كريم والله الحمو برجا كان كي صلح كاب قدر ولا نفس ما قرزنا بو إن لسنا نفسية ما الحموش يقول استربو أجر بهاتا لو رجع

قال وإن شهدت صفينة وبئست الصفينة، يعني بينيم بس هي ما لو شرناش يك لقال بيان بريكو ما كان في اثنين لا يكشاكين لا يشكد سبيك اما اما نيو ان من لشون يشكو كون يشكيت يك لبر هو اتهام ما كان بوي كم ترخم تيدا لبر هو بيان بريكو في يكون بحزي خو مانيه حزم ليتي تشما مجنغو صلح اصلا بابته واضح برام لبر اصل هو انسان اتهام راي خو بكاد لموقعك كنصه كدق هي أرى يجنيه لمقابل دقة. أجر بكرة ومخالفة بيقن ملي خوان بكرة روجي صلح حديبية شر ما نكرت. مهيئ بون شقدار بون بقوتر بون كفر لدواء جنج أحزاب. تيكشكا ونفسية تيكشكا ومسلمان قوتي عن هي. واشو بون كبشنا أيو حجيش بكن وشرش بكن وسرش بكن يجنيه بي. بتوان بيت برام قريان. فعلا كفر جوابه. كشي هم هموناك النقر أو. فرميت صحابي البشر خوان تسليم كل. دي لقال أوشا رأي خو مال منخسة أو لا أو تسليم بوبن كا بيغنبر إخوة هنائتي كواتا أما بيوتي اعتصام أما بيوتي التسليم بوبن بكتاب وسنة أما عقيدة عقيدة حقيقية ما يكا إنسان تسليم بين رأي خوي بوشوني خوي أكاتا قرباني داخلك يأخذ رأيك واضحك بابن قولك بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني لا نصيش قرآن وليرا وصم إن شاء الله بو طواو كردني طواو بابو أم كتابة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقناها كما خشبت شارزامك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ دعاء الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أخوان بسك الله يا تاكو تنيا يا خوايا جدي تيقل أو نيا بشت بأودا بستم أخوايا بروردقاري تختو عرشي قورو بعلايا هركسي كاتي بيانو إيواري لداهات حود زاران أو بليت أو أخوايا قورو لكارو باري دنيا ودواروجي كبيوي سرقالا خميني دخواتو رزقاري دكات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: خوايا لاشم ساق وتندرس باشم بكي خوايا بستنو جويم سلامت بكي خوايا تساو بينينم سلامت بكي خوايا زيقلتو يا الله هيس خوايا جشايستنيا خوايا بتوخم دباريزم لهجاري وبيباوري وآزاري ناوكور خوايا زيقلتو هيس خوايا جشايني بارستنيا ام ذكرى سبينو ايواران سيزاران دبتري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: أي خواي بنهان وآشكرايا كان درسكاري أرزو آسمانا كان پروردگار و پاشای همشتی چیل بونور شهری دادم کسی گلتو هیچ خواهیجی بحق نیا بنا با تو دگرم لخراپی دلو درونم ولزیان و خراپی شیطانی بتفرو حاول دانانی و خوم دا پارزم لوی که بخوم هیچ گناه و تاوانیک لخوم بآلینم یعن بی بمسر هیچ مسلمانیک و تیوی بگلینم.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: يا حي أخوي حميش زين دورا قريبون ور بنادب بالرحمة داواي فريا خوازي ليدكم خوايا هم كاربار كان جان مريك بخا خوايا بوتاو دروكان يتشيش وبرجياني چيش شتيكم لسر مكة بارو دردو بلا بقد ساوترو كاني چيش نمليت دس نفسي خوم چونك نفسم بهيلاكم دبات.

0: خلق.
1: پناه دگرم باوشا برز و تواوکانی خوای گورا لزیان و خرابی هرچی خوا درستی کردوا. هر کسی کاتی ایواری کردوا سیزار او ذکر بلید هیچ تک لو شودا زیانی پی ناگینه بطایبت زندوار جهر دارکان.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوي أخواي كهرتي لأرض وآسمان كان لقلناي أودا هيت زرر وزياني جيبين عقاد أخواي كزور بسر وزانايا. هر كسي كاتي بياني وإيواران سيزران أو ذكر بلي او هیچ تک زیانی پی نگیند.

0: محمد.
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه. من صلى علي من امتي صلاة بلا مخلصا من قلبه. هر يشيلم امتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نسته وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيدا بخشته. درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بو توم سوگر بي خواهي قرر با پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة. هر کس إلا أمتك صلواتك دبو بن يريمن ده صلواتي خمي بي بخش. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. هر کس السلام يكدبو بن يريم دجا سلامی خومی پیغمبر شما پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام. جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه. او صلوات بو تو بن یری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابنی لیه پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم. او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه. هر کسی درودو صلاو بو من ابنی لیه سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم. یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواي قبرة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة. إلا من وهم ملائكة كان امتكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو. فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت. درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام. وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام.
2: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني رجا بأميدي سود لورگرتن إردنجي إسلاما دنجي بزوتنوي إسلاميا لكردستان.

0: خويني أنا أرجين يا ربي خويا لين قبول نكى لو ظالم أنا خويا يا ربي خويا اشتئش يوم بينيري يك بأس شديد يعني نيوان دروز ذكي بكى كا خويا هميان بيكتري خلشي خريكي خويا بنفسي خويا نيكتري خريكي خويا مسلماني عند دستي رزقار بكى درب تشويني لدستي ظالم خويا ظالمان بظالمان وني يا أكرم الأكرمين بيكتري عن خريك بكى خويا رقوقيني عند نيوان دا دروز بكى خويا شر وقرتو كشنو برينو خويا رشتني عن بخينا أجر وازناين مسلمانان أجبر دوام اللي في الأنجيري لسه مسلمانان ولا إسلام و لأهل الإسلام خواه أهل الإسلام بشتيان بتو قائمة خواه لغيري تو كسشي ديك بخواه خواه نازانن خواه زورهن لو وحيدان إستاكك ولا أزيت وآزار ودرب دردان كلا برقريدان نس أو دينيتو خواه نصرتيان بدي خواه نصرتيان بدي خواه نصرتيان بدي خواه تشوك بدجمني خاني خوتو بيغمبركتو إسلام مسلمانان بدي خواه زليليان بكي خواه زبونيان بكي خواه مسلمانانيان بسر داسر خي خواه بيان كي بغنيمت لبو مسلمانان و إسلام يا رب العالمين أو ناحز يعني خود يا رب خويا توبة كافون ونكسد بيديك بيكون فيكونك يا أكرم الأكرمين أتو على بسر همشتك تو أنا داري يا رب يا ربي
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دور بري الله

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

يا ربي خواه قوري وعجائبي ده صلاة وقدرة خوت من بين الشام دي برانبر أوزان مبيدين وخوانا ناساني كظلمنا مسلمان عندك يا ربي خواه روجي رشيان من بين الشام دي خواه تخطو عشيان ورق جري باريك تيشام الشين باريك يا ربي خدا زور بآزار مسلمان ندستيان يا ربي خدا بخاطري اسمي عظم تشيدي كليان قبول نكي خوت تداخل بكي خواه جنديك لجندي كاني خوت يام بسرده مسلط بكي لتلت يام بكي تمزيق يام كي تشتيت يام كي تفريق يام كي يا أكرم الأكرمين يا ربي خواه تسوك هو ددن همو أوشتان بكننا مسلمانان ونا إسلام خواه أو دين جوانو أو دين عزيزي خود دي نقري بدستي أوان يا رب العالمين جير دستبيتن خواه لنقري مسلمانان بدستي أوان لدينك تودور بكنو يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معناه حديثك ك لسالته بودس بك كنت رديف النبي رديف واتامن لقل في قمري خوا صلى الله عليه وسلم سواري او اجل ابوي كابريتي بولك يدريجك كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وسواربوني في غمر صلى الله عليه وسلم كوزانا انا فرمون وانيك ام حديثان شرح كردوا سواربوني بو كيدريجيك بكارناني او ك اشرف خلق الله كبرسترين وبرسترين بندكاني الله تعالى باويك سواري كيدريجيك بو اما تواضع بو لا او شكو بيغمر صلى الله عليه وسلم او بيغا قوريك لا الله عز وجل هيبو للاي مسلمانان سواربوني بو كيدريجيك معناه ويا او بري تواضعي هبوه وهيج جورا كبرو هيج جورا فيزيكي نبو بيغمر صلى الله عليه وسلم لكن سواري كيدريجيك نابو انجا لقل اويشا كسيك شي لقل خويا سوار كردوه يعني اما اگر بيري لبكيتو ابيني لا تشلبو بي تواضع وكوشون لكردية أو تريد خاكي بوني بيغمر بو صلى الله عليه وسلم جاء فرميت معاذ فقال لي يا معاذ تهلو كاتا بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتك بيك وبون بمعاذي فرموا يا معاذ واتام بس بوك علمك فيركات وحكمك بيبغيني بلام بشيوي برسياري ولام واتا يكسر تسي نكردو وباس كردني أو إيكا أيوه بيغمان صلى الله عليه وسلم بلق بانجي لكردو يا معاذ طبعا للروايات تري حديثك هاتو أحد صحيح بخارية كاتك بيغمان صلى الله عليه وسلم بانج لمعاذك في فرميت يا معاذ أي معاذ معاذ لخوشية كبيغماني إسلام بانجي كاتو ناوي أباتو بانجي كا الله لبيك يا رسول الله وسعديك واتا جورا يلطم بجواني قلت لي أقرم وكوشون بلي لبيك واتا من قرى يلم بوتو قرى يلم بوتو يعني بسريك وبلي من فرمانة كانت بجئ هيرم وسعديك واتا من ضلط خوشكم من بجير فرماني توام جار بدواي جارة من قرى يلي فرماني توام يعني معنى يقصك آو هادت لبيك وسعديك جاء بيغمر صلى الله عليه وسلم نسرتا برسالي يعني بانجي لأكاد بوأوي انتباهي شي ولا يخوي الرابك يشيه وبشيوي برسياريش هندي جار علم باشتر للاي برامبرا اتشاس بيه اروها بوي اماديشي للا دروس بكا كوا استا قصيك بريويا حكمك بريويا زانستك بريويا بوتو اي معاف تشي بيه فرميت اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله اي معاف اي ازاني ما في الله عز وجل بسر بندكاني وتشيا هي أزاني ما في بندكان بسر الله وتشيا كل الراس يا أما مسليك زور قرنقا حمو مسلمانيك أبي أما سلا بوردي بچاكي بزانيت چونكو بيواندي با قورترين شتوهي إلى جياني مسلمانا أويش حقوقي الله عز وجل كأبي بيدات وحقوقكاني خويشي للا الله عز وجل كاتك أو حقي الله عز وجل داوي كردوا بي بدي معاذ فرميت قلت الله ورسوله أعلم وتم الله في غمبرة كيس الله عليه وسلم باشتر أزانم من نازانم أو تشيه أما طبعا أدبك لا معاذ وك قتحبي في غمبرة صلى الله عليه وسلم بو أزانيت شون جواب داته يعني أقل اشتكشي لزاني بيت نيوت وقصي نكردو وتأتي الله أزاني وفي غمبرة كيس الله عليه وسلم أزان أو حق تشيه وما في الكردني شتيا كإنسان برسال اشتكي لكرا ونيزاني نبي لخويا وقصيتي أبكى ألقوا أبي والله الله أعلم الناس عن شيء ويش قاعد يكش مسلمان زانا طالب علم نبي لو شرم كاكا والله الناس عنم أيش هرأى صحيح والله الناس عنم الله أعلم يعني الناس عنم الله شعر زاي وزانت أجيرنا وإمامي مالك برحمة بيت جاري كان برسياري لتشل مسألة ليكرا مسألة شرعي والله متشوار برسياري لو تشل مسألة لو تشل برسالة دايوة درباري باقي كيسي وشش برسالة كي تروتي نازان كتر أوكاسيك برسالي كردبو زوري بيسير بوتي من لا ولاتي فلانة ولاتي دورو ولا يتوهاتون برسالة ليكم علي نازانم إمامي مالكيش كي فرمو لكيو هاتوي سواري ولاخ كتبو بقرر بوجيقا ليو باسي شيبكا ولايو شيبكا روبلا من
او انا برسارم لمالك كرد نيزاني وهريوت لا ادري لا ادري بلغي امش لقرآن هيا ولا تقف ما ليس لك به علم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا زانا يعني لا برقرنجي مسألة توحيد وإيمان زور زور بجواني بورديش تكان يعني باس كردو بونو منا أمريكا معاذ الله لرازي بفرميت قلت الله ورسوله أعلم فرمينا أما لجياني بيغمرة صلى الله عليه وسلم أكريت وابوتريه أما دواي أوي بيغمرة صلى الله عليه وسلم وفاتي كرد نابي بلين الله ورسوله أعلم أبيت نهابلين الله أعلم شنكو بيغمرة صلى الله عليه وسلم لمجيانا نما ويستاه بوي علمي اشتكان حكمكان مسلكان تنها ولا الله عز وجل أبي بيقرن نوا شنكو بيغمر صلى الله عليه وسلم علمك زور عظيم وقوري للاي الله عز وجل وهبه لجيانيا وكو الله فرميتي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بلام لدواي وفاتي دواي أبي كديني بالتاوتي قيان بخلكي وأمتكي دوائي وقراء ولاي پروردگاري خوي يتر ولامي برسير نادات وبيغمر صلى الله عليه وسلم لدوائي وفاتي دوائي ويكا بيغمر صلى الله عليه وسلم معاذي آما ذكرت بو اوي علمك بيبقينيه انجا فرموي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا واتا أمي حق الله عز وجل بسر بندكان يوا تآتي كترا فرمويتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أمي كمينو جخت لسر كراوترين حق كاني الله عز وجل بسر بندكانوا عظيم ترين حقي الله أم حقيه إن جا لدهي حقي الله عز وجل كحق توحيد عبادته إن جا حقي باوكو دايك ديت دهي حق كاني تلب دوايا ديت وكو لم آيتا الله عز وجل فرميتي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم هروها لا سورة إسراء أو بانز حقيك الله عز وجل باسي كردوا كابا ولا تدع مع الله دس بأكات إن جاب دعا يكسر هلويش باسي حقي باوك دايكك وبالوالدين إحسانا أي يعبدوه كباسي حقكي كرت بغمر صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه واتا عبادة إلا أبي لقل توحيد أبيت شنكو أقر عبادتك توحيدي لقل نبيت نابت عبادة وعبادتك أقر موافق نبي بو شرع إسلام وموافق نبي بو سنة أي شهر فينا وتري عبادة بويا أما قاعدتك للاي أهل علم كفرميانا عبادته حمو كردو كان بدو مرج أبيت عبادتك شرعي وقبول أكرت يكمن شرطي أوي كتنها وتنها بو الله عز وجل بيت والنية تكلنا بي لقال هتشتكي ترى إخلاص بو الله عز وجل ومتابعي بيغمرش صلى الله عليه وسلم متابوشي وبكرت كبيغمر صلى الله عليه وسلم كردويتي نك ببدعو بشتي تعزو بشوازي تعزو نخير حربوشي ويكا بيغمر صلى الله عليه وسلم أنجامي داوا يعني با شركي شتيانا بيبون ومونكسيك شوازيك لعبادات دا أهيني يعني حتى الصلوات كأصلا كي جائزة توبتي لشويني كتايبني كنوع عبادتك ترابيت يعني تيقلك بشتيك ترو شوازيك ترك النبوة لكاتي بيغمر صلى الله عليه وسلم ما أبيت بيدعا وكو أوي بون مونا صلوات لكوتاي بانغ وبانغ دان بونيش لأخيرا صلواتك بدري أما بيدعايا لكاتك صلوات خوي بدعانية خيرك قورية شنكو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لرواياتك ترى فرميتي من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أما إثبات نفي تيايا إثباتك أويك فرميتي أن يعبدوه ونفيكش أويك فرميتي ولا يشرك به شيئا واتانا في كردني همو جور عبادتك همو جور عبادتك نفي كردني نقولي كردن لا همو جور عبادتك وغير الله عز وجل وإثبات كردني بوتنها الله عز وجل أما معنى لقرآن شا زور زور دوباره بوتوا
الله تعالى لقرآن فرميتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رك أميك لا فرمودك هاتوا إثبات كتشيا أن يعبدوا الله نفي واجتنبوا الطاغوت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهماشي وفاتبعوه إثباتا ولا تتبعوا السبل نفيا بل لا إله إلا الله خوي أو نفي إثباتي لا إله واتا نفي كردني همو إله معبودك جقل الله عز وجل إلا الله أما إثباتك تنهى الله عز وجل معبودا معلومك عبادات وكو أهل علم باس أنكردوا بريتيا لا طاعة بريتيا لا أويك الله عز وجل بي خوش بيكي بي رازي بيكي ولويشك الله عز وجل أمري كردوا بو دور كينو لي دور كيوتوا بدوايا يكسر أبين لحديثك شهاتوا ولا يشرك به شيئا شنكو بو توحيد تواو نابد وكامل نابد إلا أوي دواي عبادتك لحموج ورا الشركة كيش دور كيتو شنكو زور كسي عبادتك بلام لحمان كاتا أكونا شركي شوا وي أمدو مسألة بيك وتوحيد كامل أكن وتواو أكن تنالت مشركيني قريشيش لجاهليتا الله يان أبهرست يان زاني الله هي بلام لقل شركي تريانك يعني آلهي تريان لقل الله أبهرست جادواي أولا فالمدكا يغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي أقر بندكان بمشي وعبادتي أنكرد طاعتي أنكرد لشرك دور كوتنوا دوبارة برسيارك على معاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا إباشا أزاني أقر عبدكان بندكان أما ينكرد حق ينشي هي للاي الله عز وجل إن جادواي أفرميت حق العباد على الله ألا يعذبهم أفرمي أقر أوان أما ينكرد أو الله تعالى سزايان نادت ما بس لحقي عبدكان يشلسل الله عز وجل وكوزانيان فرميانا أويا كأبي تشتكي متحقق لا محال واتا بتأكيد الله تعالى ليان خوش بيو سزايان نادت شنكو خوي وعد بيان داوك أقر أوان توحيد يشلسل الله عز وجل وكوزانيان فرميانا أويا كأبي تشتكي متحقق لا محال واتا بتأكيد الله تعالى ليان خوش بيو

يعني بزي بيادت وشاكي لقلاء كات فضلي بسلا أنويني نك أو بيت وكوشون بشر كان كاتي حقك كرتني يعني أنا مجبور أبن برامبريك أنجام يبدن أم حديثة حديثة وكوت زور عظيمة يعني شاياني أوي مسلمان زور زور للايا بو استيتو دي فير بيتو هندواني لدركا زانايا زور شتين دركدو من بسريعي هندر درسو واناني كلم حديثة ولكري وتعم باسقم يكمتو أنا أما بياني حق الله عز وجل تيايا لسهر بندكاني كتوحيد بوشوي باسمان كرت هروها حقي بندكانيش للاي الله عز وجل أقر أو حقي أنا جيبا جيكر أيوشي تيا باسكراوا هروها حكمي أوي ليورا قريكا وا جائزة كسك لسهر ولاخي قبيت كسي تقلق الخويا سوار بكات أقر أو ولاخا تواناي أوي هبو وهروها أنفر مدى فضلو بيقي معاذي كري جبالي تيايا وهروها أنفر مدباسي تواضعي بيغمر صلى الله عليه وسلم تيايا كبو بيغا قوري كلاي الله عز وجل هيتي للاي مسلمانا أبيني لقل كسي كترا سوار يقدري جيكبوا هروها أنفر مدى شوازي كي لفير كردن تيايا أيوش شوازي برسيار ولاما شكا بيغمر صلى الله عليه وسلم برسيارك على معاذ إن جاء جوابي أداته ونا سيكسر بعسا كي بوبكات تنانت لا تكرار كردني سؤالك جار لدواي جار أيش هر شوازة كيترا لشوازة كاني فير كردن حروها لم حديث ذلك يويت صحابة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم شن بأدب لغل في غمر كان مع ملايان كردوا وكو أبين معاذي كر جبل لبيك وسعديك يعني لو فرمداهتو سيجار بساري ليكات أيش سيجار الله لبيك وسعديك لبيك وسعديك لأو بري أدب ودل خوشية ولامي في غمر صلى الله عليه وسلم داوتوا هروها أو إلي ولا يجري أجر إنسان برسالة يشتكي لك راو نيزاني قل الله أعلم دجاني في غمر صلى الله عليه وسلم أو ترى الله ورسوله أعلم بلام إستا في غمر صلى الله عليه وسلم دجانا نما وكواتا كس يشتكي نزاني بل نازانم الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر إخواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي سورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشبون دكات بو أو كسي كدي خوينيت تخواي قوليلي خوش دبيت أويش سورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپيتوانا دست دهنت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيداكات تا اندامكاني تري لاشي امكارا سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویرد بخواند او خدای گورا دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لجیگاکیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی جیگاکی بسرد چون که نازانید کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
0: پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيوسيجار الحمد لله سيوسيجار والله أكبر سيوتوارجار هركسيك كاتك كبيت بو سرجيقاكي أما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: اگر چویت سرجگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابک شو بله
1: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمورد دخوينت فرمويتي اگر بمريت لسر فطرتي إسلامتي دمريت
1: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: نادگرم بوش توا و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابی بند کانیو لشیتی شیطان کانو لوکاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیک لسرم مرگ دام دین لام
1: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا همونا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيك رايسر زويدا

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ألف لام

يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق